الإيراني، وأضاف أن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد جدا مع طهران، محذرا أنه في حال لم يكن الاتفاق منصفا للولايات المتحدة فإنها ستلجأ مجددا إلى وزارة الحرب. وفي سياق متصل نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل للاتفاق مع إيران وأرسل تعديلات مقترحة إلى طهران للنظر فيها. كما أشارت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع إلى أن الإطار المقترح يتضمن إنهاء الحرب مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المطالب الأخيرة التي طرحها ترامب أدت إلى جولة جديدة من المباحثات والأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق لا يزال مرجحا إلا أن موعد إبرامه لم يحسم بعد. إلى ذلك أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية اعتراض وتدمير طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 مؤكدة أنها حاولت تنفيذ ما وصفته بعملية عدوانية. كما كشف مسؤول أمريكي عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين والمتعاقدين المدنيين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت الأسبوع الماضي. وفي لبنان أفاد مراسلون بأن الجيش الإسرائيلي فجر منازل في بلدة دبين جنوبي البلاد وشن غارات على مناطق عدة في قضائي النبطي ومرجعيون، فيما أعلن بدء عملية عسكرية واسعة في مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي. وفي غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في جنوب لبنان وتعميقها، مؤكدا أن السيطرة على منطقة الشقيف تمثل مرحلة إضافية في السياسة الإسرائيلية هناك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia,

0: the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: ألو
2: مرحبا
1: أهلا
2: أنا من البنك عمري منك بدي أحكي معك عشان الأكاونت تبعيتك
1: شو بدك يعني؟
2: بدي نمت الأكاونت تبعيتك إذا بتريدي البين نمبر
1: ماني حفظته طيب لحد أجيب الرقم
3: لا لا لا لا لحظة لحظة لحظة لحظة ما تعطي حسابك لحدا وقفي ما تعطي حسابك لحدا استمع إلى برنامج كاشفي الاحتيال سكام باسترز كل يوم اثنين الساعة 10:15 صباحاً على إذاعة 2M FM في سلسلة ثنائية اللغة عربي وإنجليزي حيث ستتعلم كيف تكتشف مثل هذه الاحتيالات وتسمع إلى قصص حقيقية من مجتمعك وتحصل على نصائح من خبراء لحماية نفسك وعائلتك اكتشف الاحتيالات قبل أن تكتشفك ابقى دائماً خطوة للأمام مع كاشفي الاحتيال فقط على 2M FM.
4: They're saying that there's unusual activity on your bank account and you need to give them your account number and PIN to fix it.
5: Stop right there. Stop right there. This is exactly how scammers try to trick you. Tune in to Scam Busters every Monday at 10:15 a.m. to 2M FM's Arabic English bilingual series, where you'll learn how to spot scams like this, listen to real stories from the community, and get expert advice on protecting yourself and your family. Catch the scams before they catch you. Stay one step ahead with Scam Busters only on 2M FM.

0: A2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات.

0: عيسى المسيح.
1: مستمعينا الكرام، يتناول هذا الحوار الإذاعي من برنامج مكافحة الاحتيال موضوع التوعية بعمليات الاحتيال وسبل الوقاية منها. تستضيف الأخت سامية إليزابيث وانغ، وهي رئيسة جمعية النساء الأستراليات الآسيويات ومحامية معتمدة لدى المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز والمحكمة العليا الأسترالية، بالإضافة إلى كونها خبيرة في العلامات التجارية ومحاسبة ومحاضرة سابقة في القانون. وتوضح إليزابيث أن خلفيتها في مجالي تقنية المعلومات والقانون دفعتها للاهتمام المتزايد بمشكلة الاحتيال الإلكتروني التي أصبحت تؤثر على أعداد كبيرة من الناس في أستراليا. ولهذا السبب تعاونت مع مختصين في تقنية المعلومات لإنشاء موقع المختبر الإسترالي للتقنية السبرانية، الذي يهدف إلى توفير معلومات وموارد تساعد الناس على التعرف إلى أساليب الاحتيال وتجنبها. وخلال المقابلة شددت إليزابيث مرارا على أن الوقاية هي أفضل وسيلة لمكافحة الاحتيال، وأوضحت أن الاحتيال والنصب يعدان جرائم جنائية، وأنه ينبغي على الضحايا الإبلاغ عن أي حادثة مهما كان المبلغ المالي المسروق بسيطا. وذكرت أنها ناقشت هذا الموضوع مع مسؤولين في شرطة أوبن، الذين أكدوا أهمية الإبلاغ لأنه يساعد الشرطة على تتبع الجرائم ومنع تكرارها. كما نصحت الضحايا بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة أو الاتصال بخط المساعدة الشرطية، لكنها أشارت أيضا إلى أن الشرطة تحتاج إلى أدلة كافية قبل اتخاذ إجراءات قانونية، وقد يطلب من الضحية الحضور إلى المحكمة إذا تطور الأمر إلى محاكمة. ومن أبرز القضايا التي ركزت عليها المقابلة أهمية توعية المجتمع، فقد أكدت إليزابيث أن الندوات وورش العمل المتعلقة بالأمن السبراني تساعد الناس على التعرف إلى أساليب الاحتيال وحماية كلمات المرور وتأمين بياناتهم الشخصية. كما تحدثت عن مشاركتها في تنظيم برامج توعوية بدعم من المجالس المحلية ووزارة الشؤون الداخلية الأسترالية، وشجعت المستمعين على حضور مثل هذه الفعاليات ونشر الوعي بين أفراد المجتمع. كما تناولت المقابلة موضوع الاحتيال الاستثماري، حيث حذرت وانغ من الوثوق بالفرص الاستثمارية التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تيك توك أو إنستغرام. وأوضحت أن المحتالين كثيراً ما ينتحلون صفة رجال أعمال أو وكلاء عقارات قانونيين، لذلك نصحت الجميع بالتحقق من الشركات والتراخيص من خلال المواقع الحكومية الرسمية مثل موقع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسيك، وعدم اتخاذ قرارات مالية اعتماداً على المحادثات الإلكترونية أو الوعود بالربح السريع. وتطرقت إليزابيث إلى عدة أنواع شائعة من الاحتيال، من بينها عمليات الاحتيال الطارئ

حيث يتصل المحتالون بالضحايا مدعين أن أحد أقاربهم في خطر ويحتاج إلى المال بشكل عاجل، وأشارت إلى أن بعض المحتالين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد الأصوات أو إنشاء مقاطع فيديو مزيفة تبدو واقعية للغاية، ونصحت المستمعين بعدم التصرف بدافع الخوف أو العاطفة، بل التوقف والتفكير والتحقق من المعلومات من خلال التواصل المباشر مع الأقارب أو الشرطة عند الضرورة. وكانت عبارتها المتكررة: توقف، فكر، واستخدم المنطق. كما ناقشت المقابلة الاحتيال في مجالي التأمين والخدمات الطبية، مثل وثائق التأمين الوهمية أو المطالبات الطبية المزورة، وأكدت إليزابيث إلى ضرورة استخدام كلمات مرور قوية باسورد وحماية البيانات الشخصية مثل المعلومات البنكية وكلمات المرور وتواريخ الميلاد. وفي حال الاشتباه بعملية احتيال، أوصت بالتواصل فوراً مع البنك والشرطة والجهات المختصة بالأمن السبراني. وتناول الحوار أيضاً عمليات الاحتيال المرتبطة بالإيجارات والعقارات، حيث يقع بعض الأشخاص ضحية لإعلانات شقق وهمية أو لوكلاء عقارات مزيفين يطلبون دفعات مقدمة ثم يختفون. وأوضحت إليزابيث أن استرجاع الأموال في مثل هذه الحالات قد يكون صعبا ويستغرق وقتا طويلا ويتطلب أحيانا اللجوء إلى القضاء والمحامين. ولهذا شددت على أهمية التحقق من تراخيص وكلاء العقارات عبر المواقع الحكومية قبل دفع أي مبلغ مالي. وينطبق الأمر ذاته على عمليات الاحتيال المتعلقة بالمقاولين والحرفيين الذين يطلبون دفعات كبيرة مقدمة ثم يختفون دون تنفيذ العمل. كما ناقشت الحلقة الاحتيال في التسوق الإلكتروني، حيث تعرض بعض المتاجر الوهمية منتجات بأسعار منخفضة جدا لجذب الضحايا. ونصحت إليزابيث المستمعين بقراءة تقييمات المستخدمين وسؤال الأصدقاء أو العائلة عن المواقع غير المعروفة، وعدم الشراء إلا من المتاجر الموثوقة. وإذا تعرض شخص للخداع بالفعل فعليه التواصل فوراً مع البنك، إذ قد تتمكن بعض البنوك من إيقاف أو عكس المعاملات الاحتيالية رغم أن استرجاع الأموال قد يستغرق عدة أسابيع. أحبابنا الكرام، من أنواع الاحتيال الأخرى التي تم التطرق إليها عمليات الاسترداد الوهمي أو المبالغ الزائدة، حيث يرسل المحتالون أموالاً مزيفة ثم يطلبون من الضحية إعادة المبلغ أو مشاركة بياناته البنكية. وحذرت إليزابيث من الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة رموز التحقق أو الاستجابة للطلبات المستعجلة دون تحقق، وأكدت أهمية التأكد من صحة أي رسالة عبر المواقع الرسمية أو أرقام الهواتف المعروفة. وفي ختام المقابلة أكدت إليزابيث أن أي شخص قد يقع ضحية للاحتيال بغض النظر عن عمره أو مستوى تعليمه، ورفضت الاعتقاد الشائع بأن كبار السن فقط هم المعرضون للخداع، موضحة أن أساليب الاحتيال الحديثة أصبحت معقدة للغاية. واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الوقاية والتوعية والإبلاغ عن الجرائم، داعية الجميع إلى حماية معلوماتهم الشخصية والتحقق من التراخيص والهويات وحضور الندوات التوعوية وطلب المساعدة عند الشك في أي نشاط مريب. كما شددت على أن الإبلاغ عن عمليات الاحتيال للشرطة والجهات المختصة
يسهم في حماية المجتمع ومنع وقوع المزيد من الضحايا. أحبابنا الكرام، وفي ختام هذه المقابلة المميزة نتوجه بجزيل الشكر لإليزابيث على هذه المعلومات القيمة والإضاءة المهمة التي شاركتنا بها بخبرتها القانونية والمهنية الواسعة بصفتها محامية معتمدة لدى المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز والمحكمة العليا الأسترالية وخبيرة في العلامات التجارية، إلى جانب خبرتها في المحاسبة وتدريس القانون. كما نشكر الزميلة سامية على هذا الحوار الراقي، ونشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد مع مواضيع وشخصيات أخرى. دمتم بخير وسلام.

0: Allah said in Surah An-Najm, Ayah 27, إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى, which means, those who do not believe in the hereafter are those who name the angels with feminine names, that is, believe that they are females.
1: إخوة الإيمان, نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

M2MFM Muslim Community Radio. إليكم موجزا لأهم الأنباء من 2MFM.

تحية لكم. صعدت حكومة نيو ساوث ويلز حملتها على تجارة التبغ غير المرخص بعد أن أمرت بإغلاق 15 متجرا إضافيا خلال الأسبوع الماضي ضمن حملة تفتيش مكثفة تقودها وزارة الصحة. وأظهرت بيانات رسمية أن السلطات أصدرت 279 قرار إغلاق مؤقت منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي، فيما خضعت عشرات المتاجر لإعادة التفتيش لضمان الالتزام بالقوانين. تواجه ولاية غرب أستراليا عاصفة شديدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 14600 منزل في بيرث ومناطق الجنوب الغربي وسط تحذيرات من تدهور الحالة الجوية. وأظهرت صور ومقاطع متداولة أشجارا مقتلعة وخطوط كهرباء متساقطة وقوارب جرفتها الأمواج، فيما أصيب شخص بعد سقوط شجرة على مركبته. هذا وحذرت هيئة الأرصاد من رياح قد تتجاوز سرعتها 125 كيلومتر في الساعة إلى جانب أمطار غزيرة وأمواج عالية واحتمال حدوث فيضانات وتآكل على السواحل. وتوقع خبراء الأرصاد أن تمتد الحالة الجوية نحو جنوب شرق أستراليا خلال اليومين المقبلين. شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف على أن بلاده لن تقبل أي اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تتوفر ضمانات واضحة لصون حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران لا تثق بالوعود الأمريكية. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية التطورات في جنوب لبنان، معتبرا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يتعارض مع وقف إطلاق النار والقانون الدولي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة أشقيف في جنوب لبنان، فيما أكد وزير الحرب الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المنطقة. أما المقاومة فأعلنت تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في الشمال العبري وجنوب لبنان، مؤكدة استمرار عملياتها ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار. وفي سوريا، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبية سوريا، وأقامت حاجزا لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم وفق مصادر محلية. يأتي ذلك في ظل تواصل التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، لا سيما في ريفي درعا والقنيطرة. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: سئل أحد العلماء عن الدليل على وجود الله تعالى فقال: ورقة التوت ريحها ولونها وطعمها واحد عندكم؟ قالوا: نعم. قال: يأكل منها النحل فيخرج العسل، وتأكل منها الشاة فيخرج الحليب، وتأكل منها دودة القز فيخرج الحرير، وتأكل منها الغزالة فيتكون المسك. فسبحان الله الموجود الذي لا بداية لوجوده ولا نهاية.
0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

آت القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
5: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مستمعينا الكرام، منرحب بضيفنا الكريم الأخ فادي. أهلا وسهلا فيك أخ فادي.
7: أهلا فيك يا أخو جهاد، وشكرا كثير على استضافتي بهالحلقة الحلوة إن شاء الله.
6: بارك الله فيك. عنا أخ فادي شوية أسئلة حبينا نسألك عنهم. بتحب أول شيء تعرف مستمعينا عن عملك بالمجتمع؟
7: نعم، أنا بشتغل بضمن المحاسبة، يعني صار سنين طويلة بهالمجال. طبعاً ضمن يعني بمجالنا في عنا أشياء بتخص بالمحاسبة، بالضريبة، بالبادجيتينج، الميزانيات. كمان بنعمل مثل شيء اسمه بزنس بلان، هو ضمن حديثنا اليوم عن الميزانية نحكي عنها.
6: نعم
7: نعم،
6: بارك الله فيك. أخ فادي، لو تقلنا ما هي إدارة الميزانية بأبسط تعريف؟
7: باختصار الميزانية هي بتكون من نوعين، يا أما ميزانية خاصة يا أما ميزانية بتخص البزنس اللي عنده مصلحة. بشكل عام هي إنه كيف أنت تقدر تعاملي مع المال اللي عندك بشكل معين، بتحديد الإنكم للي حيجي اللي هو المدخول
6: نعم.
7: ولا اللي المصاريف
6: نعم.
7: هيدي بتكون مور إنه مانجمنت، يعني كيف تقدري تسيطري عليها.
6: نعم بارك الله فيك. كيف تبدو الميزانية الواقعية في وقتنا الحالي؟
7: هلا بالوقت الحالي مثل ما عم نشوف في كتير تغيرات. عادة لما الواحد بده يعمل البادجت تاعيته بيطلع على السنوات اللي مرقت من قبل كيف كانت مصاريفه وكيف كان مدخوله وكيف بده يحسنها وكيف بده انه يقدر يسيطر على المصاريف اللي عنده اياها بشكل انه يقدر يعمل شو عنده مخطط. دائما المخطط بيكون يا اما شيء مخطط من هون لسنة او لاكثر من سنة.
6: نعم يعني نعم. مثل امور كتير الواحد المطلوب يخطط لقدام
7: هكذا
6: وعلى يرجع شوي لورك مثل ما كنت عم تقول.
7: صحيح لتشوفي انت الهيستوري تعولي كان كيف كنتي انت وهلا كيف صارت كيف بدك تحسني.
6: نعم.
7: يعني دائما هي مراحل نمرق فيها، مراحل ان كان بالعمر ولا بالعمل او بالدراسه كله يختلف.
6: نعم, نعم. اكيد نعم. طيب شو هي المصاريف اللي المطلوب نحن نعطيها الاولويه؟
7: طيب هلا اذا عم نحكي على صعيد شخصي تختلف اذا كان عندنا نحن مصلحه او بزنس. هلا كانت على صعيد شخصي طبعا واحد بده يشوف انه هلا هو عندي مصاريف، هلا المصاريف اليوميه هي كتيرة كل واحد حسب كيف العيشه اللي عايشها، بس ولكن في الاشياء المصاريف هي بتنقسم لاثنين. في عندك المصاريف الثابته وعندك المصاريف المتحركه. يعني مثلا الاجار يعتبر ثابت.
6: نعم.
7: يعني اشتغلت وين ما اشتغلت بدك تدفع الاجار بالاسبوع.
6: صحيح.
7: عندك مثلا التامين بيضلوا ثابت لفترة سنة إلا إذا غيرتيها للبوليسي، بس هو يعتبر شيء هذا ثابت.
6: نعم.
7: أما المتغير اللي هو بيكون مثلا مصروف البنزين لما سقتي سيارتك، حسب إذا عندك تشتغل أنت بالأسبوع 5 أيام ولا 7 أيام، هذا متحرك
6: المسافات يعني اللي بيمشي فيها الشخص.
7: نعم. فهون بيكون واحد عنده القدرة يقدر يعمل شيء اسمه بنسميه كاش فلو مانجمنت. يعني أنت عندك هالكاش بجيبتك كيف بدك تحافظ عليه، كيف بدك انه تصرف منه يبقى معك شيء. اذا عندك شيء بدك تعمله بالمستقبل، انفستمنت، شراء بيت او سياره او اي شيء،
6: اي مخطط يعني.
7: نعم.
6: بده يقوم.
7: نعم.
6: فيه عليه انه يعمل من قبل شيء مسبق انه لحتى يعرف كيف بده
7: يقيم
6: شوي من هالمصروف على جنب.
7: نعم. هلا في البعض شو بيعملوا مثلا، بيقول انا بدي يكون معي اخر السنه مثلا 10,000 دولار بجيبتي لاعمل شيء انا ببالي. فشو بيعملوا؟ بيحاولوا لو أكتر من شغلة.

0: البلانينج والبادجيتينج الميزانية يعني بعد شهر السنة الجديدة يعني بين شهر 3 و4 هون بيعمل الميزانيات بيحضروها للسنة الجاي.
1: نعم.
0: بيكون عم يطلعوا كمان شو صار معنا انه بهالفترة هيدي. هيدا على صعيد شركات. هلا على صعيد شخصي فيك تبلشي اي وقت لما ما ملتزمي انت بالفاينانشال يير، ولكن يمكن المعتاد عالم بلشوا بشهر اول سنة الجديدة عادة بيعتبروا ان هيدي اول سنة انا حبلش من هون لديسمبر لشهر 12، لانه عادة شهر 12 بصير فيه اعطال وهوليداي وغيره. نعم.
1: نعم نعم بارك الله فيك. طيب امتى اللي بيحتاج الشخص لمراجعة او تعديل ميزانيته؟
0: هلا اقل شيء بتكون خلال السنة. لانه لحتى انت تعملي البادجت تاعيتك، وهذا على صعيد بيرسونال، هلا البزنس بيختلف شوي. على اذا صعيد على صعيد شخصي من خلال سنة بدك تعملي انت كل اسسمنت انه شو صار معي انا بهالسنة.
1: نعم.
0: هل انا حققت شو عم بيصير ولا لا؟ وفي شيء بينعمل هلا البادجت هي حقيقة نحن بنعملها هي مقسومة لاثنين. في عندك شيء بنسميه فوركاست، في عندك البادجت. البادجت هي أكتر بتنعمل يا سنتين ثلاثة أو خمس سنين.
1: نعم.
0: الفوركاست بيخليك كل ثلاثة أشهر تعملي أسسمنت. طب أنا كنت عامل حسابي إنه بهالسنة أعمل أول ثلاثة أشهر شو صار معي؟ هل حوصل للتارجت طوالي ولا بدي أعدل بعض الأمور؟ فهو الأصح كل ثلاثة أشهر واحد يراجع شو صار معه.
1: نعم نعم بارك الله نعم. فيك. طيب أحيانا الناس أو بعض الناس فجأة بيلاقوا أنه المصروف ما عاد حيكفي للأسبوعين لقدام أو أسبوع أو شهر.
0: نعم.
1: ففجأة بيلاقوا حالا وصلوا لأنه صرفوا أكترية المصاري. وين عادة الناس بيصرفوا أموالهم بدون ما ينتبهوا؟
0: هلأ بالغالب أنا اللي شفته بأنه أنا عندي كتير زبائن بشوف الترانزاكشن الصرف تبعهم عم بيصير في كتير صرف. حقيقة أنا لاحظت بهالسنوات اللي مرقت بالإنترتينمنت، يعني واحد ما عم ينتبه بيكون هلأ بالسوشيال ميديا على تليفونك صار سهر للشراء. يعني بشوف ناس عم يشتروا كتير سبسكريبشن ما منتبهين لهيدي، بعدين بقول لك أنا شو عم بيشتري وما عارفين شو عم بيصرفوا. بيشتروا مرة بتكون هي فيها كونديشن ما منتبهين لتحت بالخط الرفيع ما حدا بيشوفه.
1: بالعادة هيك بيصير
0: تعلق من هون لسنة بهالكونتراك، أنه كونتراك مضيتي معهم عقد راحت على سنة وما عارفين. هيدي ما عم ينتبهوا لأبدا، عم بيصير في صرف يعني ما أنه لازم أبدا، ما في إفادة منه،
1: ما في حاجة لإله.
0: نعم هكذا. نعم
1: نعم نعم سبحان الله. سؤالنا هلأ أخفادي، وين بيقدر الشخص يوفر بأشياء صغيرة ولكنها هي بعدين فيما بعد بتبين أنه كبيرة أو بتكون هي مؤثرة؟
0: نعم. هلأ هو بالعادة في ناس بتلاقين عندهم صبر على الشوبينج، أنه لما بدي يشتري شغلة بيعمل بحث كامل لحتى يعرف مين بدي يشتري هالشغلة، وفي توفير حقيقة. يعني أنا بعرف أشخاص صعيب يقضوا شوي وقت، ولكن بتلاقي النتيجة أنه بدل ما يشتري هالقطعة مثلا إذا كانت ثياب أو أي نوع من هالمحل هي بتكون نفس النوعية يمكن الماركت تختلف.
1: نعم.
0: فيها توفير. هلا في بعض بيلحقوا البراند نيم، أنا لا بشتري إلا من هالشركة، ما بيلحقوا النوعية بس عم يلحق الاسم أكتر ما هي النوعية.
1: نعم.
0: فهوني واحد بيوفر أكيد.
1: نعم. لسيما بالشوبينج كل أسبوع بتصير قد يبرم بين السوبر ماركت المتعددة هلا، فبيشوف أيه الأرخص وين الأرخص وبيجيبه.
0: نعم.
1: بدل ما يجيب كل أغراضه من مكان واحد، يعني بيجيبه من أماكن متعددة وبهالطريقة بيوفر.
0: ما بالضرورة كمان يكون إنه إذا كان المحل السوبر ماركت كبير هو الأرخص، هذه منا قاعدة.
1: نعم.
0: حقيقة منا قاعدة، كده تلاقي سوبر ماركت صغير أسعاره أحسن بكتير.
1: نعم.
0: أوفر. نعم.
1: طيب حاج فادي، ليش بيواجه الكثير من الناس صعوبة بالالتزام بالميزانية؟
0: هلأ هو نحن السنين اللي عم نعيشها اللي مرقت وهلأ اللي عم تصير معنا.
1: نعم.
0: في أمور عم تصير غير متوقعة حقيقة. يعني أول شيء كنا نعرف أنه هيدي عم تضل تقريبا بهالحالة عم تطلع يمكن 0.1%، ولكن هلأ اللي عم يصير بالعالم كله والاقتصاد فعم في أشياء ما عم نقدر نضبطها 100%، من الصعب جدا. فجأة بتلاقي هلأ طلع على دولارنا كيف عم بيطلع وينزل، والبترول كل يوم شيء.
1: نعم.
0: يعني بيتأثر بالعوامل العالمية شو عم بيصير، بيطلع على الدولار بينزل البترول، بيطلع البترول بينزل، في عوامل كتير، وعندك الـ unemployment rate والـ interest rate، هذا كله عوامل ما فيك تضبطيها ولا بشكل.
1: نعم.
0: يعني من هلأ دايما بيقولوا أنه الفائدة حتطلع

0: حتنزل. هذا كله عم بيخلي العالم منهم أكيدين شو بدهم يعملوا. يعني عشان هيك عم تلاقي هلأ البيوت وحركة البيوت عم تتغير من وقت لوقت.
1: نعم صحيح. نعم. عم بتزيد كتير بشكل كبير
0: لأنه في عبء على العائلات. يعني ما عم بيقدروا بقى يدفعوا الدفعة المطلوبة منهم.
1: نعم.
0: بنفس الوقت الأجارات منا كمان سهلة.
1: صحيح.
0: يعني الواحد احتار بين هون وبين هون.
1: نعم نعم. سبحان نعم. الله. طيب حاج فادي، ليش بتبقى الميزانية مهمة حتى عند محدودين الدخل؟
0: الميزانية مهمة جدا. أنا بشوفها بطريقة، يعني أنت تخيلي نفسك عم بتسوقي سيارة وأنت ما بتشوفي. الميزانية هي بتعطيكي مثل جايد لاين.
1: نعم.
0: أنت ماشي على الطريق اليوم بتلاقي في ترافيك، في عندك ساين، في عندك دبل لاين، هذا كله بيعطيكي كيف بدك تسوقي سيارتك. الميزانية مهمة جدا. نعم. جدا. من دون ميزانية ما حتوصلي للي بدك اياه، وحيصير في صرف وأنت ما عارف حالك على شو عم تصرفي. فهي أساسية. وأنا بنصح الشباب خصوصا، أنا بشوف كتير زباين من وقت لوقت الشباب مطلوب يعملوا هالميزانية. هيدي أساسية بحياتهم، لأنه الصرف تعولهم يعني أنا عم شوفه منه يعني كتير زائد. فمطلوب يفكروا لقدام.
1: يعني خصوصا هون كلامنا عن الشباب.
0: نعم.
1: اللي لاسيما اللي بيشتغلوا بتلاقيهم أنه ينصرف ثلاث أرباعه قبل ما يجي وقت المصروف الآخر أو المعاش اللي بعده.
0: نعم.
1: يعني هون كيف بدنا نوجه الشباب لحتى انه يتحكموا بهالامر.
0: هو على فكره الماركتينج بيعملوا ستادي انه تو تارجت اي نوع من الاعمار، والشباب على طول هن بالفرونت لاين. يعني مثلا بدي ينزلوا تليفون، مين حيطلعوا؟ ما حيطلعوا على واحد كبير عمر منه مهتم، بيطلعوا على الشباب. هن اللي بيعملوا السيلز، هن بيخلوا، يعني هن بيكون اول مرحله البرودكت لما تتصنع. هيدي بسموها سايكل، هي كلها هيدي مراحل. فالشباب هني بيك تاركت بهالشغلات. التكنولوجي الشباب نمبر وان.
1: نعم.
0: فعشان هيك هلا الواحد هلا بنعرف التكنولوجي والتليفون حلو وعلى طول بيعملوا ابديت وهذا نحن بنعرفه، ولكن بدك كمان تعمل مانجمنت انه طب هذه التكنولوجي في مسمين نحن فاليو ادد او نون فاليو ادد. يعني اذا انت جبت شيء، طيب شو انا هذا شو حستفيد منه؟ هل هو حيزيد شيء الانكم تعولي من وراء مدخولي ولا لا، ولا هو نفس الشيء؟
1: نعم.
0: هذا بيأثر.
1: نعم.
0: يعني كلفة بس ما عم تستفيد منها.
1: نعم.
0: واليوم للي بشوفه أكتر العالم بيحاولوا أو الشباب بيركضوا على السيارات، يعني بفوتوا حالهم بأمور فاينانس ودين وهي كلها سيارة.
1: هن بالغنى عنا.
0: هي منا انفستمنت بحياتها، ما كانت شيء اسمه انفستمنت.
1: نعم.
0: هذا نوع من البادجت، حتى لو نحكي شوية لحنا بالإنفستمنت، لأنه السيارة بس تشتريها دور بينزل حقها.
1: نعم صحيح.
0: هذا بالغالب. نعم.
1: نعم. لسيما أنا كمان عم أحكي من هالباب لأنه عندي شاب أنا بالبيت بعد. فمجرد ما إجا المعاش يعني يمكن ثلاثة أرباعه بينصرف فترة قصيرة.
0: نعم.
1: على شراء تياب، على شراء هيك شغلات، أو مجرد ما نزل تليفون الحديث بده يشتري دغري بوقته. هلا يمكن هيدا بينفع مثل ما كنت عم تقول حاج فادي بالاول، انه قد اشخاص بيكون شغلهم كله معتمد على التليفون.
0: نعم هكذا صحيح. هلا كمان في شغله الشباب بحبوا كتير الاكل اللي بسموه التيك اواي.
1: نعم.
0: يعني صارت كانه هبت، وهلا في عندك انه صار امور ساري بيجي الدليفري على البيت لعندك.
1: نعم.
0: فالواحد لا يجرب اكل البيت اول شيء، اوفر.
1: نعم.
0: واطيب.
1: نعم. او مثل ما قلت بيعمل ميزانيه لحاله انه بهالاسبوع مثلا كم مره بده ياكل برا.
0: صحيح.
1: وقديش بده يوفر.
0: نعم.
1: طيب اخ فادي، شو هي المشكلات اللي بتنتج عن عدم وجود ميزانيه؟ يمكن كتير.
0: هلا قد واحد يكون عنده كتير متطلبات. يعني الميزانيه تعيته ما بقى تزبط انه يعمل ميزانيه، يعني صار في عنده حاطط على اللائحه تعيته شو 30 شغله بيعملهم وعم بيعملهم، بيقول لك أنا ما فيني أعمل ميزانية لأنه أصلاً ما عم تكفي الميزانية تعيته شو عم يفوت المدخول. هون بتصير في خربطات، بيقول لك ما بدي أعمل ميزانية خلص، شو عم يصير معي؟ اللي بيجي بيطلع وما فرقه معي وخلص أنا ماشي.
1: نعم.
0: كل يوم يومه.
1: نعم.
0: هيدي من العوامل. هلأ كمان إذا كان المدخول منه كافي، بيقول لك إنه الشخص طب ليه بدي أعمل ميزانية؟ أنا أصلاً مدخولي ما عم يكفي.
1: نعم.
0: طبعاً في هون المساعدات بهالبلد عنا، السنتلينك وما غيره، إذا الواحد بحاجة طبعا في يقدم، في عدة دفعات هني بيقدموها،
1: ولكن مساعدات يعني لإلهم.
0: مساعدة إذا الواحد محتاج طبعا، في كتير مساعدات هون، يعني حتى الدراسة بتتغطى عن طريق الهيكس وهالأمور هيدي، ولكن نعم يعني هيدي الواحد مطلوب انه يكون عنده ميزانية اقله يعني لو اسبوعية لو
1: نعم.
0: اسبوعية
1: نعم شيء نعم. اكيد شيء اكيد، لانه اذا بيعمل ميزانية لا سيما اذا كان مثلا بده يشتري حاطط هدف قدامه، بده يشتري بيت، بده يشتري سيارة، بده يشتري شيء، اكيد بده يعمل له ميزانية لحتى يقيم شيء على جنب.
0: نعم ما في حدا ما عنده هدف، كل واحد تسأليه عنده هدف. يمكن تشوفي بعض الاشخاص بقول لك هذا ما مهتم، ولكن لما تسأليه بيكون عنده هدف. بس ولكن بعض الاحيان ما عارف كيف يحطهم على الورقة والقلم، كيف بده اوصل وشو بدي اعمل. عشان هيك الاكاونتنت يمكن بفي ساعد، او الولد يحكي مع الاهل، الاهل عندهم خبره بالحياه، خبره الحياه مهمه جدا.
1: نعم يعني برايك مثلا انه الشاب اذا خصوصا كان عم يشتغل بيقدر يروح عند لعندكم مثلا لعند حضرتك، نعم. وتقعد انت وياه وتشرح له وبتقدر تساعده انه لحتى يقدر يصمد،
0: صحيح صحيح،
1: او كيف يتعامل بالمصروف او بالمدخول اللي عم يجي.
0: هلا نحن طبعا فينا نساعد انه نحدد له شو مصاريفه وكيف شيء في كيف يوفر يعني بعض الامور.
1: نعم.
0: وفي اشياء تانية بتكون عليه هو يعني يعرف منين عم بيشتري الاغراض تاعته الاسبوعيه او الاشياء الثابته. نعم نعم
1: نعم. طيب حاج فادي، شو هي الاخطاء الشائعه بالميزانيه اللي بتزيد من التوتر؟
0: لما تهون تعلي التارجت تاعولك الهدف، بتقولي انا بدي صمد هالسنه 100,000، هون بصير في ضغط نفسي، وبصير الواحد بدي يشتغل شو ما كان وشغله تانية وثالثه، وقد تاثر على امور تانية، امور عائليه، على الصحه. فهون الواحد يكون شوي يعني يكون يعني يحدد الهدف تعوله، ما يكون كتير يعلي، ما يعلي نعم. السقف كتير لحتى ما يقدر يوصل.
1: بيقولوا بشيء معقول.
0: نعم يعني مثل هلا يعني شغلات بسيطه، يمكن الواحد يكون عنده امتحانات هلا باليير 12، بقول لك انا بدي اجيب 100، بحط ستريس عليه كتير. لا اقول انا بجيبها قد ايه، اذا جبت احسن بيكون احسن. يعني ما تعلي السقف كتير. بعدين كل سنه بتعمل اسسمنت، تعمل انتو انا شو صار معي على السنه، انا قدرت جبت اكثر، لكن معلي السقف السنه اللي بعدها مش من الاول الطريق.
1: نعم يحط مبلغ عالي دغري من نعم. بدايه المشوار مثل ما بيقولوا. شو هي التحديات اللي بتنتج عن ارتفاع الاسعار وعدم ثبات التكاليف؟
0: نعم هلا التحديات في عندك العوامل الداخليه والعوامل الخارجيه. يعني عم نحكي نحن لوكال باستراليا او ناشونال، وعندك الانترناشونال، في عندك عده عوامل. هلا حاليا اللي عم نمرق فيها نحن بالفتره، في كتير عوامل خارجيه عم بتاثر على السياسه الاستراليه بالشو عم بيحصل بالخارج. حتى ما نذكر شو عم بيصير، فهيدا بياثر. وعندك العوامل الداخليه، العوامل الداخليه اللي هي الحكومه.
1: نعم
0: كيف شغل الحكومه وشو البوليسي اللي عم تنزلهم كل سنه، وشي البادجت تاعتها اللي بيطلعوها كل سنه، الميزانيه خلال السنه، هيدي فيها عوامل. والقرارات اللي بتاخذها الحكومه بتاثر. يعني مثلا اذا انت عندك شو مشروع بدك تعمليه، اذا قالوا مثلا نقول عم تدفعي ضريبه على هالمشروع بهالسنه نقول 15%، وفتي بالمشروع، قام الحكومه غيروا القرار قالوا حيصير 20%، هون في عامل داخلي بيأثر على انت شو عم تخططي.
1: نعم.
0: وبالفترة الأخيرة طبعا كم نسمع كنا انه بالكونستراكشن بالعمار في كتير اللي في ناس كتير اللي صار معهم مضوا كونتراكت على رقم معين، وكل شيء طلع الأسعار، فصار في خسارات كبيرة.
1: نعم.
0: هذه يعني منا بإيدهم.
1: نعم.
0: يعني لو كان عندهم بادجت وعارفين حالهم هيعملوا مصاري أو أرباح، ولكن اللي حصل صار العكس.
1: الغلاء تغير.
0: نعم.
1: نعم. لسيما يعني حتى مرقت فترة صاروا ما يعطوا سعر معين لحتى يشوفوا الأسعار برا شو بدها تصير لحتى يعطوا. نعم. اللي مثلا بده يعمر بيت قديش السعر، يعني صارت مثل بيوقفوها.
0: نعم نعم هو الكونتراكت فيه أنه يعمل كونتراكت، هلا ما حنفوت فيه حتى.
1: نعم.
0: الأمور الأخرى، ولكن هو يعد في عدة أنواع من العقد لما تعمليه مع البلدة أو المعمرجي. نعم
1: نعم نعم, نعم. لسيما اللي هو قليل الدخل، هيدا اللي بقى حيأثر عليه أكتر من غيره.
0: طبعا طبعا طبعا.
1: نعم. طيب أخ فادي، ليش بيستسلم بعض الناس وبيتوقفوا عن إعداد الميزانية؟ يعني يمكن في ناس ببلشوا بالميزانية وبيقولوا بدنا نحط ميزانية، فجأة بيقولوا خلص بيوقفوا.
0: هلا قد تكون أسباب كتير، يا أما ما عندهم صبر.
1: نعم.
0: بتصير بقول لك طلع بالأرقام هلا شو هذا، خلص شو عم بيصير معي، عم بيصير معي، او حس حال يمكن اول اسبوع انه عم بحاول يوصل لشيء ما وصل، ام هي جيف اب، قال لك خلص ما بدي اعمل ميزانيه. ولكن هو كل واحد عنده ميزانيه بدون ما يعرف، كل واحد عنده ميزانيه حقيقه، المفروض تكون مكتوبه على الورقه والقلم. ولكن انت بتفكري هالاسبوع انا شو عندي، اجاني دفعه لابني، اوكي بدفعوا لي اياها هذه، بدفعها لا خليني اخرها ادفع اللي قبل اهم. يعني كل واحد عنده ميزانيه،
1: ما شرط يحط على الورقه والقلم.
0: اكيد اكيد، بس ولكن لما انت بدك تخطط لشيء اكبر يكون عندك انه منظمه بقى على الورقه والقلم.
1: نعم.
0: شو عم بيصير معي وشو المدخول شو البوليس شو عم بيصير بالبلد وهذا كله على بعضه. فعشان بدها طولة بال هي حقيقة، ومتابعة
1: أكيد،
0: مش تعملي الميزانية وخلص تنتسى، لا بدها متابعة أنا وين صلت وشو فيني حسن. هذه ليه كلفتني مثلا هالسنة مثلا تأمين كلفني مثلا 2000، طيب فيني شوف حدا أرخص برا. هذا كله بدك تعملي شوية مجهود، يعني شوية شغل تلفين لهيدا لحتى تجيبي الشيء المناسب لإلك. نعم
1: نعم، مثل ما حكينا كمان بالأول، قد الشخص مثلا مثل عم تقول إنه قد يكون مع شركة كهرباء عم يطلع عليه كهرباء كتير، بيقول لا نعم. أنا بنقول لشركة تانية قد تكون أرخص.
0: نعم نعم، يعني هذه الكومبيتيشن موجودة يعني، وهذا بالعكس الواحد هذا حسن تصرف يعني، يكون ما إنه يعني واحد بقول لك أنا ما فرق معي عم بيشتغل، لا لا ما قصت هيك، هي قصة إنه ما هيدا الكهرباء مثلا وهيدي الكهرباء نفس الشيء، روح يعني ميل أنت الوظيفة تاعتك الهومورك.
1: نعم، يعني أحيان قد يوفر الشخص هو ببيته شو مصروفه بالبيت مثلا، بدل ما اثنين اير كونديشن أو ثلاثة أو أربعة بالبيت مثلا،
0: حتى المي حتى أشياء كتير حقيقة.
1: نعم، أو حتى أشياء الواحد بيقدر يستغني عنها. نعم، إنه هايدي هلأ منا ضرورية بيستغني عنها لحتى يقدر يوفر شوية مصاري لبعدين.
0: نعم،
1: كيف بيأثر سوء إدارة المال على الشخص؟
0: نعم، هو الإدارة المالية بده يكون واحد شوي منظم، يعني عنده شوي التنظيم انه انا كيف بدي ادير المال اللي معي. لنقول انا عندي معي مال حطه بالبيت او بالبنك او باي مكان، طيب كيف انا بدي اقدر استفيد من هالمال؟ هلا في ناس بياخذوا قرارات مثل هلا اللي صار، سمعنا الذهب شو صار فيه والبيتكوين وهدول كله، يعني هيدا طبعا بياثر على الواحد كصعيد شخصي. واحد حاطط مئات الالوف امطار بليلة، يعني في الصبح كله الماركت كراش نزل.
1: نعم.
0: صار شيء منه مزبوط.
1: نعم.
0: هيدا طبعا في يعني هلا الانسان هلا كله بتقدير الله، ولكن بيصير الواحد بده يتحمل. في عاده لما بدي الانفستا هني متعددين الانواع، في عندك بيكونوا بنسميهم يعني ريسك، في منهم بيكونوا ما بيحبوا ياخذوا خطوره، في منهم وسط، في منهم مفر اما بياخذ الخطر العالي.
1: نعم.
0: يعني بيقول لك لا انا بخاطر بس بعرف حيجيني هالقد من الانفستمنت تعولي اللي عم حطه. في ناس لا على الخفيف.
1: نعم.
0: علي هيك بتشتغل، اذا انت ما بتخاطر حيكون حيرجع لك قليل، بتخاطر اكثر فيها اكثر ولكن فيها خطوره اكثر بنفس الوقت. نعم. يعني كل شخص له حسب شخصيته.
1: نعم اكيد اكيد.
0: نعم.
1: طيب اخ فادي، شو هي اسهل طريقه للشخص يبلش باعداد ميزانيه؟
0: هلا بتعرفي سبحان الله قد ما في كتير هالتكنولوجي والاي اي، في كتير ابس بيساعدوك تعملي بادجت حقيقه.
1: نعم.
0: تحددي مصاريفك، ولكن اذا انت بتعملها بايدك او بايدي بيكون اضبط، لان انت بتكون عم تكتبيهم وعم تعرفيهم شو هن. يعني ما يكون واحد مثل روبوتك. يعني انا نصيحه في الواحد يعمل بشكل بسيط انه انا قد مدخولي بكل شهر، او يعملها شهريا حتى. نعم. ما تكون صعبه اسبوعيا تنضبط. انا بالشهر قد مدخولي، انا عندي مصاريف، يعد كل المصاريف تعيته، يرجع يتطلع طب هيدا المصروف فيني حسنه فيني نزله لسبب معين مثلا، كيف فيني حسن في هذا المصروف اي نوع من مكان. يعني قد يكون بترول، قد تقول انت في هيدي البتر ستيشن اسعارها احسن من هيدي، مع الوقت واليومي بتأثر عليك بتجمع. يعني واحد يعمل اسسمنت على مصاريفه اصلا، هلا شو عنده مصاريف.
1: نعم.
0: هل انا فيني حسن فيني غير السبلاي تبعي منين عم جيب؟ هذه بالبداية يعني بلش من مصاريفه، بعدين بيحدد قديش بده يطلع إنكم.
1: نعم.
0: هل أدي مصاريفي بالأسبوع 1000، لكن أنا مطلوب أشتغل أكتر يطلع أمني، يعني أقل شيء 1000 لغطي مصاريفي بلس إذا أنا بدي صمد لسبب لأسباب. نعم
1: نعم، سبحان الله. طيب كمان يمكن بيقدر الشخص للميزانية يستغني عن بعض الأمور اللي هو بيصرفها حتى يصمد شوية مصاري مثلاً.
0: نعم نعم، هلا بنرجع لشيء اسمه النسيسيتي مثلاً. في عندي كتير الانترتينمنت، واحد في يعمل له أسسمنت كل سنة يطلع أنا عم
1: بصرف ضروريات
0: يعني. يعني مثلاً عم بروح على الموفي عم هون وهون وهون وهون، طب هيدول منهم ضروريات؟ فالواحد يبلش بالأساسيات، أنا عندي هدول الأساسيات ما فين استغنى عنه، مثلاً الأجار بدي أدفع وين
1: ومدوه. نعم شيء أكيد.
0: ولا بصير على الطريق.
1: نعم.
0: مثلاً هدول الأساسيات، بيرجع بيشوف قديش معاشه، بعدين بلش يزيد الغير الأساسيات، مثلا أنا حاب روح عطلة سنوية هالسنة، فيني طيب أوكي فين أصرف مثلا هالقد. فالواحد بلش بالأساسيات،
1: نعم،
0: بيشوف معاشه إذا عم يغطي ولا بده يطلع على شغل تاني، بعدين بيزيد الأشياء الأخرى.
1: نعم. بارك الله فيك.
0: أمين.
1: شو اللي بيساعد الناس على الاستمرار والالتزام بالميزانية؟
0: الاستمرار والالتزام بالميزانية
1: لما بيلاقي عم يطلع مدخول منيح وعم يتصمد عنده.
0: نعم، واللي عم يخططه عم يوصله. نعم. إذا عمل ميزانية أول سنة ما مشي الحال، برجع تاني بقول له خلص بطل بدي أعمل ميزانية، أنا ما عم مشي حال، لأنه في يعني هلا هي إلها أسباب كتير، قد يكون هو عم تنعمل بشكل خاطئ منا صحيحة، يا أما في عوامل كتير عم بتأثر بشكل يعني عم تخليه إنه ما يتزبط. بس هو بالغالب يعني عطول في اختلاف بالميزانية، في فارياشن، مثلا ما حيكون 100%، يعني هي كلها اسمها بادجت، ما هي اسمها شيء تقديري.
1: نعم.
0: الواحد ما لا يضل مواظب عليه، يشوف شو صار معه ويكفي هذا. نعم. مطلوب.
1: نعم، بارك الله فيك.
0: أمين.
1: طيب شو هي الأدوات أو حتى الطرق اللي بتخلي الإنسان أو الشخص إدارة الميزانية أسهل عنده؟
0: هلأ هي بترجع على الشخص حقيقة، هلأ في حسب أنا خبرتي مع الزبائن اللي بيمرقوا لعنا، بترجع هي الواحد أول شيء بدك تتكل على نفسك. هذه الشغلة الأولى، يعني ما تتكل على حدا يعمل لك الميزانية وإنت تيجي تحاول تمشي عليها. أول شيء أنت بتعملها هيدي بتجي من منظار شخصي.
1: نعم.
0: أنت بتعرف شو هن الميزانية تعيتك فبتمشي عليها. طبعا في نحن المحاسبين موجودين لنعطي أي نصائح للزبائن، هيدي موجودة، أي محاسب في يساعدك بتنظيم الميزانية تعيتك أنت وحسب مخططاتك. هو كل واحد عنده مخططات يعني بتختلف من سنة لسنة.
1: نعم.
0: يعني دائما بدك تجدد بالميزانية تعيتك، فيها تجديد
1: أكيد، يعني بيقدر حدا يساعده ولكن هو العضو الأكبر بهالأمر.
0: نعم. 100%. نعم.
1: شو هي أول خطوة حضرتك أخ فادي، وتكون خطوة بسيطة فيك تساعد المستمعين لحتى يبدأوا بالميزانية من اليوم؟
0: طيب الخطوة الأولى اللي أنا ذكرتها من شوي أنه بلش بالمصاريف. يعني واحد يعمل شو عندي أنا مصاريف، وهل هذه المصاريف هي أنا يعني ملزم فيها بحسب حياتي العملية، كيف أنا حياتي الشخصية اليومية. أول شيء بلش بالمصاريف، حط المصاريف كلها
1: المهمة والضرورية.
0: نعم، طلع فيهن حتى المهمين، قول أنا مثلا مثل ما أنا بالسابق أنه عم بدفع أنا هالنوع من المصروف.
1: نعم.
0: طب كيف فيني حسنه؟ يمكن قد يكون قد التلفين لبعض للي بيقدموا الخدمات، وقد بهالكم تليفون قد وفرت أنت المال.
1: نعم.
0: يعني أشياء بسيطة فيك تعملها، أو حتى إيميل. يعني الواحد شوي بده يشتغل على حاله لحتى ينظم كيف مصاريفه حتكون. مثل ما قلنا في مصاريف ثابتة، هيدي ثابتة عادة بتكون أو مبنية على عقد ما فيك تغيرها، قد تكون أنت ماضي عقد إيجار ما فيك تغيره حاليا، بتقول أنا هلأ ملتزم فيه لحتى يخلص عقد الإيجار، هيدا ما فيك تغيره، هيدا ثابت لحتى يحين موعد تجديده. المصاريف الأخرى فيك تتحكم فيها للي هي المتحركة. مثل ما قلنا البترول، الأكل، حتى التليفون فيك تغيره مصاريف، يعني في كتير مصاريف فيك تتحكم فيها، حتى للتياب اللي عم تجيبهم، حتى الأدوية كمان، يعني في عندك عدة مصاريف فيك تتحكم فيها.
1: نعم.
0: من هون بتقولي أنا هيدا الإنكم تعولي حاليا هل عم يغطي ولا ما عم يغطي؟ طيب شو بدي أعمل أنا لحتى إذا ما كان عم يغطي؟ يعني بالغالب واحد يا أما بدي فتش على شغل تاني ليلي، أو إذا كان بالنهار بيشتغل بالليل، أو بدي فتش على شغل تاني.
1: نعم.
0: لمعاش أحسن،
1: أو تكون مثلاً زوجته بتشتغل كمان معه، هيدا بيساعد كتير.
0: نعم. أو قد يقول أنا بدي أعمل دراسة معينة لحتى حصل جوب، يعني شغل أحسن بأعلى منصب. يعني ده كله ضمن البادجت تاعيتك، الميزانية اللي عم تحضرها.
1: نعم.
0: طبعاً ضلك عم تراقب البادجت تاعيتك وين أنت صرت بالميزانية، مش أنه عملناها وخلص حطت بالجارور وبعدين
1: ما نمشي عليها
0: السنة بتلاقي شو صار معي. لا كل 3 اشهر عم بقول يعني منيحة، ما عملها كل شيء، كل 3 اشهر طلع فيها.
1: نعم.
0: شو صار عم بيصير وحاول تحسن فيها.
1: نعم، بيشوف مثلا شو صرف، شو بقي معه.
0: نعم.
1: وين صرف اكثر بحاول يعدل عليها إن شاء الله بتزبط معهم.
0: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك أخ فادي على الوقت اللي أعطيتنا إياه، وبتمنى تكون هالأمور والبادجت اللي أعطيتنا إياها يعني تساعدت مستمعينا الكرام.
0: يعني إن شاء الله أعطيناهم فكرة نحن، يعني إن شاء الله أي شيء فيهم يعني في كتير تولز أونلاين يعني فيك توصلي لها.
1: نعم.
0: وأنا بشكرك كتير على يعني استضافتي بالحلقة الحلوة، وإن شاء الله نحكي بأمور تانية في المستقبل.
1: نعم أكيد إن شاء الله تعالى لنا لقاءات أخرى
0: إن شاء الله.
2: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، روى عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا صمت لا يكتب عليه كلام، فإذا تكلم فلينظر في أمر كلامه، فإنه إما له وإما عليه. وليس الأمر كما يقول بعض العوام: الحكم عليه جمرك، إنما الأمر كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال العلماء: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم الشخص إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. والمؤمن الكامل من شأنه أنه يكف أذاه عن المسلمين، إن كان بلسانه وإن كان بيده. وهذا معنى ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكثير من الناس يهلكون أنفسهم بسبب ألسنتهم، حيث يستعملونها فيما لا يرضي الله عز وجل، لا سيما عند الغضب والمزح. وهذا معنى قول من قال: كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وقد روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومعنى ما يتبين فيها لا يتفكر فيما تؤدي إليه، ومعنى يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب أنه ينزل بسببها إلى قعر جهنم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه على الجامع المسند عند شرحه هذا الحديث: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته. واعلموا أن الاستخفاف بالله أو بشريعته كفر مخرج من الإسلام، وذلك كقول بعض الناس: فلان جن ربي أو هلك ربي، أو نحو ذلك مما فيه استخفاف بالله. وكذلك الاستخفاف بالشرع، كالذي يقول: الصلاة موضة قديمة، أو يقول: الصوم تعب بلا فائدة، أو يقول: الحج وثنية، أو يقول: صم وصل بتركبك القلة، والعياذ بالله. فكل هذا من الكفر المخرج من الإسلام، لو كان القائل مازحا أو غضبان. فكثير من الناس يكفرون بالقول من دون اعتقاد معنى اللفظ، فهؤلاء يعدون خارجين من الدين. قال الله تعالى:
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وكم أبعد من الصواب من قال لا يكفر من تلفظ بألفاظ الكفر إن كان مازحا أو غضبان أو لأنه لم يعتقدها فهذا جانب الحق وشجع الناس على الكفر والعياذ بالله وخالف قول الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فلم يشترط الله تعالى أن يكون معتقدا لمعنى كلمة الكفر ليعد كافرا بل اعتبره كافرا لمجرد قولها وما أجهل من يقع في الكفر ثم يقول أستغفر الله قبل أن يتشهد فهذا يزداد ضررا وكفرا لأنه يكذب القرآن بهذا الاستغفار ولا بد لمن كفر أن يتشهد حتى يعود للإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله صاحب القلب القاسي وفي الختام نذكر حديثا عظيم الفوائد رواه الترمذي وهو حديث صحيح فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة أي وقاية والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ معناه انتبه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الصابرين واشرح صدورنا ونور قلوبنا واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا واجعلنا من الذين لا يستعملون ألسنتهم إلا في الخير وأكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، الحج إعلان الولاء لطاعة الله، انسلاخ عن بهاء الدنيا ومفاتنها، تذكير بحقيقة الدنيا الملعونة إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، وملحظ مهم على سفر الإنسان الذي ينبغي أن يكون بزاد خفيف من حطام الفانية مما يعين على حسن المآب في الباقية.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. إليكم موجزا لأهم الأنباء من تو ام اف ام.

تحية لكم. صعدت حكومة نيو ساوث ويلز حملتها على تجارة التبغ غير المرخص بعد أن أمرت بإغلاق 15 متجرا إضافيا خلال الأسبوع الماضي ضمن حملة تفتيش مكثفة تقودها وزارة الصحة. وأظهرت بيانات رسمية أن السلطات أصدرت 279 قرار إغلاق مؤقت منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي، فيما خضعت عشرات المتاجر لإعادة التفتيش لضمان الالتزام بالقوانين. تواجه ولاية غرب أستراليا عاصفة شديدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 14600 منزل في بيرث ومناطق الجنوب الغربي وسط تحذيرات من تدهور الحالة الجوية. وأظهرت صور ومقاطع متداولة أشجارا مقتلعة وخطوط كهرباء متساقطة وقوارب جرفتها الأمواج، فيما أصيب شخص بعد سقوط شجرة على مركبته. هذا وحذرت هيئة الأرصاد من رياح قد تتجاوز سرعتها 125 كيلومتر في الساعة إلى جانب أمطار غزيرة وأمواج عالية واحتمال حدوث فيضانات وتآكل على السواحل. وتوقع خبراء الأرصاد أن تمتد الحالة الجوية نحو جنوب شرق أستراليا خلال اليومين المقبلين. شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف على أن بلاده لن تقبل أي اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تتوفر ضمانات واضحة لصون حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران لا تثق بالوعود الأمريكية. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية التطورات في جنوب لبنان، معتبرا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يتعارض مع وقف إطلاق النار والقانون الدولي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة أشقيف في جنوب لبنان، فيما أكد وزير الحرب الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المنطقة. أما المقاومة فأعلنت تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في الشمال العبري وجنوب لبنان، مؤكدة استمرار عملياتها ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار. وفي سوريا، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية معرية بريف درع الغربي جنوبية سوريا، وأقامت حاجزا لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم وفق مصادر محلية. يأتي ذلك في ظل تواصل التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا لا سيما في ريفي درع والقنيطرة. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل درباس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم بلال عبد الحفيظ درباس رحمه الله، أخوه في أستراليا ربيع درباس. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الثلاثاء 2/6/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه على العنوان 2 وينسبير أفنيو بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: أتويم إف إن سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: أتويم إف إن سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A2M FM sponsor.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
0: Sponsor.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام.

الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب أزكى الخصال، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب والمآل. وبعد، مستمعين الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج فض المدينة المنورة، وفيها كسابقاتها لمع مضيئة عن المدينة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم. مما اشتملت عليه المدينة المنورة مسجدان عظيمان، هما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد جاء في فضله أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري. ففي هذه المدينة أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وهي التي لا تشد الرحال للصلاة إلا إليها، بمعنى لا مزية بمضاعفة الثواب في الصلاة في مساجد إلا في هذه الثلاثة. وأيضا جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه، وأنها خير من ألف صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات، ولكن بأكثر من الألف. ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات، فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم ولو كان الربح النصف أو الضعف. ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرة أضعاف ولا مئة ضعف ولا خمسمائة ولا ستمائة، بل أكثر من ألف. ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور: الأول أن التضعيف لأجر الصلاة فيه بأكثر من ألف ليس مقيدا بالفرض دون النفل، ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. الثاني: في المسجد بقعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري ومسلم. وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها. وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين

اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسسا على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، رواه ابن ماجة وغيره. وقد قال بعض الشعراء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاشت النفس بالهموم ولكن سكنت عندما نزلنا المدينة، كيف لا تسكن النفوس ارتياحا عند من أنزلت عليه السكينة. وقال بعض المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمدينته الزهراء: سلام الله يا بدر البدور، عليكم صاحب القدر الكبير، سلام الله يا هادي فؤادي، سلام الله من صب فقير، أقلب فوق شوك البعد قلبا قليل الصبر عن وصل البشير، على نوق من الأشواق أحدو، ألا يا نوق للمختار سيري، لربع مدينة ضاءت وفاحت بها الأطياب من أحلى عبيري، نزور اليوم خير الخلق ترى فأرفع منه قدرا لن تزوري. فضل المدينة المنورة.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

أشيعوا ثقافة الحج والعمرة والزيارة أيها المسلمون، فإنها من دواعي إحياء الأمة واستنهاض الهمم وبث مشاعر العزة بهذا الدين ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. اجعلوا أولى أمنياتكم أن تلبوا دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام، لا تحرموا أنفسكم من هذه العبادة المميزة، اسعوا والله ميسرها بإذنه سبحانه.

0: قال بعض الحكماء: لا شيء أحسن من عمل زانه علم، ومن عقل زانه حلم، ومن حلم زانه صدق. وفي هذا قال الشاعر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم

0: سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي وبصري.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
6: A 2MFM sponsor.
7: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

0: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر. وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2MFM Muslim Community Radio. هذا الموجز يأتيكم عبر 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية.

طابت أوقاتكم. حذر وزير الدفاع ريتشارد ماليز من أن قاع البحار يتحول إلى ساحة مواجهة جديدة في ظل تزايد المخاوف من استهداف الكوابل البحرية التي تحمل جزءاً كبيراً من اتصالات وتجارة العالم. وأعلن ماليز خلال حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة أول مشروع جديد ضمن تحالف أوكس بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا لتطوير تقنيات تثبت على غواصات مسيرة لحماية البنى التحتية البحرية. هذا ودعا ماليز الصين إلى مزيد من الشفافية في عملياتها البحرية، مؤكدا أهمية الالتزام بالقانون الدولي لضمان استقرار المنطقة. ضبطت قوات حراسة الحدود الأسترالية 34 كيلوغراما من الكوكايين كانت مخبأة في سقف حافلة جرى تفتيشها في ميناء فريمانتل بغرب أستراليا. وقالت السلطات إن العملية نفذت بالاستناد إلى معلومات استخبارية وبمساعدة كلاب الكشف وتقنيات التفتيش المتطورة، ما أدى إلى العثور على نحو 30 طردا من المخدرات. وأضافت أن قيمة الكمية المضبوطة تقدر بنحو 11 مليون دولار أسترالي، وأنها كانت كافية لإجراء نحو 170 ألف عملية بيع. كما وأكدت قوات حراسة الحدود مواصلة جهودها لمكافحة تهريب المخدرات وحماية المجتمع الأسترالي. حذر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان من أن الوضع في بلاده حساس جدا، مؤكدا أن إيران تواجه تحديات عدة، وشدد على أنه لا ينبغي أن تنحصر إدارة الدولة في دائرة محدودة من صانع القرار. وفي السياق نفسه دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر كاليباف إلى الحفاظ على وحدة الصف وتجنب الخلافات الداخلية، مؤكدا أن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تتوفر ضمانات واضحة تحفظ حقوق الشعب الإيراني. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب أرسل مقترحا أكثر صرامة إلى طهران، ما قد يطيل أمد المحادثات. وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث أعلن أن الحصار على الموانئ الإيرانية لن يرفع قبل التوصل إلى اتفاق يلبي الشروط الأمريكية. على الجبهة اللبنانية دوت سفارات الإنذار في عدد من المستوطنات بالشمال الإسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، فيما أعلنت المقاومة مواصلة عملياتها ردا على الهجمات الإسرائيلية. أما في قطاع غزة فأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 72,939 شهيدا و 172,927 جريحا. كان هذا كل ما لدينا. دمتم بأمان الله.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل درباس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم بلال عبد الحفيظ درباس رحمه الله، أخوه في أستراليا ربيع درباس. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الثلاثاء 2/6/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه على العنوان 2 Winspear Avenue, Bankstown. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: الدويمة بين سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو أم أف أم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنتناول اليوم إن شاء الله سورة النصر بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. شيخ فواز، إذا ممكن نبين لمستمعينا الكرام عن هذه السورة إذا هي مكية أو مدنية.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بالنسبة لي يعني مكان نزول هذه السورة، سورة النصر، هي مدنية بإجماع المفسرين يعني، وهي كذلك ثلاث آيات. وبنرجع منذكر أنه شو المقصود بكلمة أنها مدنية، مكان نزولها معناته أنها نزلت في المدينة، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في المدينة، يعني بعد الهجرة، يعني بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هلا وإن كانت هي هذه السورة نزلت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في منى، كان في منى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بعد فتح مكة، لكن هذا كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فلذلك يقال عن هذه السورة بأنها مدنية، يعني نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بإجماع.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سادي listeners, الشيخ فواز explained that سورة النصر is مدنياً by consensus. And he mentioned that although this surah was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Mina, it was revealed after the conquering of Mecca, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam had migrated already to Al-Madinah when it was revealed to him. فضيلة الشيخ، لو تبدأ إن شاء الله بقراءة هذه السورة ثم نبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في الآيات لهذه السورة
1: إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيكم شيخ.
1: والآن
0: إذا بنبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى، نرجو من سماحتكم أن تقرأوا لنا هذه الآية ثم تبينوا لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة فيها.
1: قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا بدنا يعني ننبه مستمعينا على أنه هذه الذال هي حرف لثوي، كتير مهم أن يخرج هذا الحرف من مخرجه، يعني بيقوم يضع الإنسان طرف اللسان تحت الثنايا العليا، هذا هو مخرج الذال، لا ينبغي أن يخلط هذا الحرف بحرف الزاي، فلا يجوز أن يقال أن تقرأ هذه الكلمة إذا بالزاي، بل لابد من قراءتها على هذا النحو، إذا يعني بالحرف اللثوي. إذا جاء عندنا هون ألف لينة، يعني هي ألف المد، أتى بعدها همزة، الألف والهمزة كلاهما اجتمعتا في كلمة واحدة، الهمزة أتت بعد حرف المد، بيكون هذا المد مد متصل، حكمه الوجوب. يعني بسموه أهل يعني مصطلح التجويد، عند مصطلح علماء التجويد يسمونه مد واجب، يعني حكمه أنه واجب، بمعنى أن هذا متفق على على زيادة المد فيه على المد الأصلي، متفق عليه عند القراء. هل هذا مده بين الأربع حركات والخمس حركات، بين الأربع والخمس حركات. نصر الله، بدنا ننتبه على النطق بالنون أن تكون بمرققة، لأنه هي مجاورة لحرف مفخم. يعني بعض الناس لأجل هذه المجاورة بين النون اللي هي فيها ترقيق والصاد التي هي فيها تفخيم، شو بيعملوا؟ بفخموا النون مع تفخيم الصاد. لا، لابد النون حكمها الترقيق والصاد حكمها التفخيم، فلابد من ترقيق النون وتفخيم الصاد، فتقرأ نصر الله. بعدين عندنا الصاد، الصاد فيها يعني عدة صفات ولابد من التنبه إليها. أول شيء هي من حروف الاستعلاء، حروف استعلاء، ويلزم من هذا أنها أنه فيها تفخيم. كذلك هي من حروف الإطباق، يعني يطبق طائفة من اللسان، طائفة يعني جزء من اللسان يطبق بالحنك الأعلى. هذا شو بسموه إطباق. فإذا فيها استعلاء ويتولد من ذلك التفخيم، وفيها كذلك إطباق، وفيها كذلك صفير، لأنها من حروف الصفير. حروف الصفير هي ثلاثة: الزاي والصاد والسين، فالصاد هي منها. وكذلك فيها الهمس، لأنها من حروف فحثه شخص سكت. فالإنسان لابد أن يأتي بهذه الصفات التي هي للصاء كما ينبغي. نصر الله، الراء هون مضمومة، حكمها التفخيم. لام لفظ الجلال الله، كذلك هون حكمه التفخيم. ليش؟ لأن ما قبله مضموم. فإذا لام لفظ الجلالة الله يفخم إذا كان ما قبله مضموم أو مفتوح، أما إذا كان ما قبله مكسور كما سيأتي معنا هلا لاحقا، بيكون اللام عندها ترقق. أما إذا كان مضموم أو مفتوح فبيكون حكمها التفخيم. والفتح، عندنا هون التاء هي من حروف الهمس، فحثه شخص سكت، فلابد من كمان أن يخرج مع الحرف شيء من الهواء، من النفس، يعني جريان النفس، هذا معناه الهمس، أن يجري النفس مع الحرف. ثم عندنا كذلك الحاء بآخر الكلمة، كذلك من حروف فحثه شخص سكت، كذلك هي من حروف الهمس، فلا بد من جريان النفس عند النطق بالحاء. فإذا عندنا التاء وعندنا الحاء، كلاهما مهموس في هذه الكلمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: بارك الله فيك. So dear listeners, there was a lot of rules of tajweed in this first verse. I will do my very best to explain those rules in English, inshallah. So the Sheikh started by saying in the first word, either the harf dhal is a harf lathawi, so you must be careful not to pronounce it as a zay. You must always, with the correct pronunciation of the letters, ensure that you are not mistaking those letters for another letter, so because sometimes it may change the meaning. Then the Sheikh explained in the second word, ja'a, over here we have a mad muttasil, and he said that over here it's mad wajib, so it's either four or five harakat. And then the following word, nasru, we have first of all the noon, it's muraqqaqa, not mufakhama. And sometimes the Sheikh warned of a mistake that some beginners might make by applying tafkhim to the noon, because the following letter, the sod, you must apply tafkhim to it. So be careful, make sure that the noon is muraqqaqa, so that you pronounce it as nasru. And then the sod, the Sheikh explained that it's min huruf al-istala, and also it's min huruf al-hams, because it's one of the letters within the grouped letters, fahathahu shakhsun sakat. And then we have the ra, which has a dhamma on it, so this ra, you must apply emphasis, you must apply tafkhim to it as well. And the following word, lafzul jalala, over here, the lam in lafzul jalala, because the letter that preceded it had a dhamma on it, that means we must apply emphasis, tafkhim, to this lam. So we say, Nasrullahi. Separate, for example, if we were to have a kasr before it and we apply tarqiq to it, like lillahi. So there's the differentiation between the tafkheem and the tarqiq for harf al-lam fi lafz al-jalala Allah. And afterwards, we have the last word, al-fath, over here. The ta, again, is also from huruf al-hams, also the ha. And the Sheikh mentioned that when we have these huruf al-hams, hams appear in front of us when we're reciting, it's as if our breath follows a little bit after we pronounce that letter. And that's, subhanAllah, a specific attribute for these huruf al-hams. So it's it follows it along. It follows along with the pronunciation for that letter. Barakallahu fiq fadilat al-shaykh. لو نبين معنى هذه الآية وأكيد أهمية سبحان الله هذه الصورة عندما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: القرطبي رحمه الله ذكر في كتابه التفسير يعني. تسمى هذه السورة سورة التوديع.
0: نعم.
1: هذه السورة تسمى سورة التوديع، وذكر أنها آخر آية، آخر سورة، يعني كسورة كاملة، آخر سورة نزلت جميعا كما قاله ابن عباس، وهذا الكلام موجود في صحيح مسلم. وأما آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما نقله البخاري وغيره عن ابن عباس، هو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا آخر سورة كاملة نزلت على الرسول هي سورة النصر، أما آخر آية نزلت على رسول الله هي هذه الآية التي ذكرناها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
0: So dear listeners, the Sheikh was explaining the importance of this particular surah, that the scholars, among the scholars Al-Qurtubi, he said, as well as others, that this is called the farewell surah, subhanAllah. يعني the farewell surah for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Ibn Abbas mentioned that it is the last surah that was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as is reported in Sahih Muslim and Ibn Umar. And then Al-Bukhari and others also related from the root of Ibn Abbas that the last ayah that was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam was ayah number 281 of Surah Al-Baqarah, which means, and guard yourselves with God-fearingness in preparation for a day. In preparation for a day in which you shall be returned to life by Allah. Then every soul shall be paid back in full what it has earned. And they shall not encounter injustice.
1: قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. قال العلماء النصر معناه العون، النصر معناه العون، يعني إذا جاء العون من الله عز وجل. وأما الفتح يعني إذا جاء نصر الله وإذا كذلك جاء الفتح، المراد بذلك فتح مكة كما قال ذلك مجاهد.
0: And the Sheikh also explained that the scholars mentioned the word Nasr in the first verse means the support, the help, that is the help of Allah Azza wa Jal. And then Al-Fatah over here, the opening, is referring to the conquering of Mecca. And this was related, this was mentioned by Mujahid among other scholars as well. بارك الله فيك فضيلة الشيخ
1: و... آمين.
0: والآن إن شاء الله ننتقل إلى الآية الثانية، تفضلوا فضيلة الشيخ.
1: الله سبحانه وتعالى يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت، الراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة، ومنذكر المستمعين على أن الراء إن كانت مضمومة أو كانت مفتوحة بتكون حكمها التفخيم، أما إذا كانت مكسورة بيكون حكمها الترقيق. فهون جاءت مفتوحة فحكمها التفخيم. ورأيت، في عنا هون الياء ساكنة، ما قبلها مفتوح ورأيت الناس، فهنا الياء هي حرف لين، وهذا الواقع اللي هون بسموه مد لين يعني. ورأيت الناس، النون هون نون مشددة، النون المشددة تغن دائما كما قال بعض أهل العلم، قالوا وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. فإذا النون المشددة بيكون الغنة فيها يعني الغنة تظهر فيها مطلقا، يعني سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة مع الوقف، في آخر الكلمة مع متابعة القراءة يعني مع الوصل، لابد من أن غنة النون المشددة وكذلك الميم المشددة. ورأيت الناس يدخلون، هون الدال ساكنة وهي من حروف قطب جد، فلابد من إظهار القلقلة، لكنها ليست القلقلة هنا ليست بقوتها إذا كانت في آخر الكلمة عند الوقف. يدخلون في دين الله أفواج، هون اللام لفظ الجلالة الله لابد أن يكون مرققا لأن ما قبله مكسور. في دين الله، ليس في دين الله بل في دين الله أفواج. أفواج الفاء هون من حروف فحثه شخص سكت، فإذا لابد فيها من الهمس، والهمس معناه كما ذكرنا جريان النفس مع النطق بالحرف. أفواج هون في عندي مد، ومد مقداره حركتين، هذا بيدخل يعني تحت المد الطبيعي، لكن اسمه مد العوض، مد العوض لأنه عوض عن التنوين بالألف. أفواج، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. So the listeners, in the second verse, the rules of tajweed that apply in the second verse are as follows. The first word, وَرَأَيْتَ, we have over here ra with a fatha on it, so that means we must apply emphasis, tafkhim, and then on the ya we have a sukun, and before a fatha, so over here we have harfulin, and Sheikh also said that you may also refer to it as maddulin, according to the scholars. And then the second word in this verse, annas, we have noon mushaddada, so we must apply the ghunna over here. And in the third word, we have dal with sukun on it. So we have qalqala over here. And because it's within the word, then we apply some qalqala to it. It's not, for instance, when it's at the end of the word. And then fi dinillahi, we have over here for lafzul jalala Allah. Before it, we have a kasr. So subhanAllah, in the first verse, before lafzul jalala for the lamb, we had a dham, so it had to be mufakhama. Over here, before the lamb for Lafzul Jalala, before Lafzul Jalala, we have a kasr. So the lamb for Lafzul Jalala over here, we apply tarqiq. And then we have for the word afwaja, the fa is from huruf al-hams. So again, with huruf al-hams, the rule that applies is that your breath goes along with the pronunciation of this letter. And then with the end of the word afwaja, over here we have an alif, and the reason why the alif is pronounced is because we're stopping on this verse, and the tanween is not mentioned. So over here the Sheikh said that it is called mad iwad. Barakallahu fi fadilat al-Sheikh. لو نبين معنى هذه الآية للمستمعين الكرام.
1: الله تعالى يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هلا شو المراد بقوله أفواجا؟ معناته جماعات كثيرة، فوجا بعد فوج، بعدما كانوا يدخلون في الإسلام واحدا واحدا أو اثنين اثنين. الحافظ ابن الجوزي في تفسيره عن الحسن رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قالت العرب أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل، أجارهم حفظهم الله تعالى من أصحاب الفيل، قالوا قال العرب فليس لكم به يدان، يعني فليس لكم بمحمد يدان، أي ليس لكم به طاقة. فدخلوا في دين الله أفواجا، يعني كما ذكرنا جماعات جماعات، ليس واحدا واحدا أو اثنين اثنين، يعني صاروا يدخلون القبيلة والقبيلة، العشيرة والعشيرة في دين الله أفواجا، صاروا يدخلون فوجا بعد فوج، بعدما كانوا يدخلون في الإسلام واحدا واحدا أو اثنين اثنين.
0: سبحان الله. So the listeners, the explanation for the second verse is as follows: that after the opening of Mecca, the people started embracing Islam in large groups, one batch after the other. And prior to that, subhanAllah, people used to embrace the religion one or two at a time. So this was something extravagant at the time, where they were embracing Islam in large groups, in batches, as opposed to one at a time or two at a time. And Al-Hafidh ibn al-Jawzi related in his interpretation that Al-Hasan said that when the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam opened Mecca, the Arabs said, "Should Muhammad be victorious over the people of the sacred territory, whom Allah Azza wa Jal protected from the people of the elephant, then know that you have no power to stand up to him." So they embraced Islam in large batches, one after the other. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. فضلت الشيخ
1: كمان أنه ذكر بعض بعض الحفاظ مثل الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان، الحكمة يمانية. وهو عند البخاري ومسلم. وهم الذين أنزل الله فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
0: So the listeners, Sheikh also explained as part of the explanation for the second verse of this surah that Imam Ahmad narrated that Abu Hurairah, may Allah subhanahu wa ta'ala raise his rank, said, when Surah An-Nasr was revealed, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the people of Yemen have come to you, and they are more gentle and soft-hearted. Surely the people of Yemen have faith and wisdom. And Imam al-Bukhari and Muslim mentioned that Ayah 54 of Surah Al-Ma'idah was in reference to such people. And this Ayah means, then know that Allah will bring forth a people who are highly accepted by Him, and they will love Allah a great deal. Moreover, they will be known of being humble towards the believers, powerful against the disbelievers, and they strive in the cause of Allah and do not fear the blame of a critic. That is the grace of Allah bestowed upon whomever Allah willed, and Allah is all knowing. Barakallahu fik fadilat al-shaykh. لو بننتقل لآخر آية من هذه السورة ونبين أحكام التجويد لمستمعينا الكرام.
1: الله سبحانه وتعالى يقول: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله تعالى فسبح بحمد ربك، فسبح يعني بدنا أمر الكسرة عند الباء لابد من إخلاصها، يعني أن يخلص الإنسان الكسرة، كسرة الباء عند النطق بها، فما بيمشي الحال يقول فسبح، فسبح يعني بباء بين بكسرة بين الكسرة الخالصة والفتحة، لا بده يكسرها مظبوط فيقول فسبح، فسبح لأنه باء مكسورة بتكون هيك تنطق بي، الباء المكسورة تنطق بي، فسبح بحمد ربك بحمد، والحاء هون فسبح بيكون فيها همس لأنه من حروف فحثه شخص سكت، بحمد ربك واستغفره. واستغفر هون الراء حكمها الترقيق، السبب أنها أول شيء ساكنة مكسور ما قبلها، عم نحكي عن راء ساكنة، مكسور ما قبلها لم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء. فهون أتى بعدها، فهي هون الراء ساكنة، قبلها فاء مكسورة، بعدها هاء، لا والهاء ليست من حروف الاستعلاء، فحكم الراء هنا الترقيق. واستغفر. نعم، ولا بد من إظهار الهاء، يعني بعض الناس قد يكون آخر حرف ينطقه هنا هو الراء، لا، لابد أن يأتي كذلك بالهاء. إنه كان توابا. إنه عنا هون نون مشددة، وكما ذكرنا سابقا النون المشددة تغن دائما، يعني سواء كانت في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، في آخر الكلمة مع الوقف، في آخر الكلمة مع الوصل، لابد من إظهار الغنة فيها. والغنة مخرجها الخيشوم ومقدارها حركتان. إنه عنا هون الهاء هيدي بسموها مد الصلة، حتى يعني يتبين لنا ما هو مد الصلة. عادة بيحطوا علامة، ففي حال أنه الهاء إذا كانت مضمومة وفيها مد صلة، لما بنقول الهاء هون يعني هاء الضمير، يعني هاء التي هي زائدة على الكلمة، فإذا هاء الضمير هون إذا كانت مضمومة بحطوا علامة تحتها ليدل على أن هناك مد صلة. ما كل مرة بيكون عندنا هاء ضمير بيكون في مد صلة، أحيانا بيكون عندنا هاء ضمير فيه مد صلة، وأحيانا بيكون عندنا هاء ضمير ما بيكون فيه مد صلة. هلا بيحطوا علامة حتى يسهلوا على الذي يقرأ، فمنها أنه إذا كانت هاء الضمير إذا كانت مضمومة وكانت فيها مد الصلة بحطوا تحتها واو صغيرة. هذا يدل على أنه هون عندنا مد الصلة، وبتكون هون بهالموضع الذي نحن فيه صلة صغرى. ليش بسموها صلة صغرى؟ لأنه لم يأتي بعدها همزة، لأنه هذه مد الصلة هي ملحقة بالمنفصل. فإذا كان الإنسان كيف المنفصل، يعني بيكون عندنا حرف مد يأتي بعده همزة، كمان هون هيدي فيها مد، هذا مد الصلة فيه مد، إذا كان أتى بعده همزة بيكون يلحق بشو؟ بالمد المنفصل. لكن هون لم يأتي بعدها همزة، فهون بسموها صلة صغرى، يعني فيها مد لكن مد طبيعي. هلأ شو هون كيف ليش بيكون عندنا مد طبيعي؟ لأنه ما قبلها متحرك. شيني متحرك؟ يعني ليس ساكنا. ما بعدها متحرك يعني كمان ليس ساكنا. إذا نطلع على الهاء، الهاء مضمومة، شو في قبلها؟ نون مشددة، والنون المشددة يعني آخر شيء تلفظه بالنون المشددة هي النون المفتوحة. ما بعدها في حرف الكاف، شو على؟ عليه فتحة، فإذا هو غير ساكن. ما قبلها غير ساكن، يعني ما قبلها الضمير غير ساكن. ما بعدها غير ساكن، يعني ما قبلها متحرك. ما بعدها متحرك بيكون هون عنا مد الصلة، ومثل ما ذكرنا صلة صغرى. كان توابا، توابا هون عنا مد العوض، يعني عوض عن التنوين بالألف. فإذا الإنسان لابد أن يقف بالمد ومد حركتين فقط، توابا. نعم. هلأ في أمر آخر موجود على كلمة واستغفر، موجود حرف جيم. بعض الناس قد يتساءل ليش حرف الجيم فوق كلمة فاستغفر؟ هذا متعلق بعلامات الوقف والوصل، فهيدي من علامات الوقف يعني، وهيدي الجيم مأخوذة من كلمة جائز، فإذا هون عنا الوقف جائز، معناته الذي يقرأ هو له الخيار بأنه أن يكمل بالقراءة ولا يقف على كلمة واستغفر، وله كذلك أن يختار أن يقف على كلمة واستغفر. فإذا هون شو عنا؟ الوقف جائز. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الشيخ أنا عم تابع معك الآت على آخر كلمة من هذه الصورة، توابة على الباء في ميم صغيرة. هلا سبحان الله أنت ذكرت شيخ أنه هون في مد عوض، بس لأن وقفنا بنعوض التنوين بالألف.
1: نعم.
0: بس هون في هالحركة هالحرف الصغير الميم الموجودة على الباء.
1: نعم.
0: شو معناته إذا ممكن تبين لمستمعين الكرام؟
1: هون في حال الوصل، إن أردت أن تصل هذه السورة بما بعدها، شو بيكون عنا؟ ما بيكون عنا بقى مد العوض، بيكون لابد أن تأتي بالتنوين، لأنه الأصل هذه الكلمة فيها تنوين، يعني تنتهي بالتنوين. فلم إذا أردت أن تصلها بما بعدها بيصير عندك تنوين، شو الحرف الذي يأتي بعده؟ يأتي بعده البسملة.
0: نعم.
1: حتى قبل أن تبدأ بسورة المسد، فبتقول مثلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. يعني لابد كمان هون أنه الإنسان يراعي أنه لما بده يصل هذه السورة بما بعدها لا يقف على البسملة.
0: نعم.
1: يعني يقول إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب، لا يقف على بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يوهم القارئ أن البسملة هي آخر آية من سورة النصر.
0: سبحان الله.
1: نعم. فهنا بيكون عندنا السبب لوجود الميم أنه في عندنا التنوين أتى بعده باء، شو بيكون عندنا؟ بيكون عندنا الحكم الإقلاب، يعني تقلب النون الساكنة التي هي يتضمنها التنوين تقلب ميما مخفاة مع الغنة، ميما مخفاة مع الغنة، فهذا داخل ضمن شو؟ أحكام النون الساكنة والتنوين. فبيحطوها هون لمن أراد أن يصل يذكروا أنه بيكون في عنده إقلاب.
0: سبحان الله، بارك الله.
1: أما من أراد الوقف بيسموه بقى مد العوض.
0: نعم. So the listeners, in explanation for the rules of tajweed that are applicable to the last verse, Sheikh Fawaz mentioned that in the first word, فسبح over here, we have on the ba a shadda and a kasra. We must be careful to pronounce the ba in the proper way that it must be pronounced, especially when it has a kasra here. And then the ha is from حروف فحثه شخصون سكت, which is حروف الهمس. And then بحمدي as well, we have the ha over here from حروف الهمس. ربك واستغفر over here, the Sheikh explained on the ra we have a sukoon and before it we have a kasra. So that means we must apply over here the tarqiq for the ra, and afterwards we have the ha. And the Sheikh mentioned that over here when we have the ha and we're stopping on the ha, we must ensure that we pronounce the ha. So we don't say wastaghfir and just stop there. Wastaghfir. And there's, you realize, the listeners, as you're following in the Quran with us, that there's a harf jim on top of the ha. And over here, the Sheikh explained that it's among the rules that apply for waqf. And over here, the jim is an abbreviation or an indication that al-waqf over here is jaiz, is permissible. So you can stop or you can continue. And then afterwards we have innahu, again we have ghunna, noon al-mushaddada. And on the ha we have a dhamma. And if you see again in the rasam, in the writing for the mushaf, there's a waw after the ha, just underneath it. This is an indication that there's mat tabi'i for the ha over here, innahu. And it's also referred to as mad sila, mahak sheikh?
1: No.
0: For innahu. And then we have kana tawwaba over here for tawwaba. Again, it's mad iwad, because if you were to continue, there would ordinarily be tanween. But over here, because we're not continuing, we're stopping, there will be the pronunciation of the alif. And very importantly, and this is something that I asked Sheikh, because I realized as I was following the recitation with him in the rasam of the mushaf, there is a meem on top of the ba, just before the alif for the last word. And I explained to Sheikh, you mentioned that over here, it's iwad because you're replacing the tanween with the alif. But when there's a meem over here, and you wish to continue reciting, then the rule will change. Is it not the case? And the Sheikh said, yes, of course. Over here, we will have iqlab. And he mentioned very, very importantly, which subhanAllah was something new to me that I learned today myself. He said that when you continue it and you say, Tawwabam bismillahir rahmanir rahim, tabbat yada abi lahabin wa tab. He said that over here, when you are continuing with the wasl for the last word to the following surah, he said that you must not stop on the basmala if you were to apply the iqlab over here. He said you must go all the way to the end of the first verse of the following surah so that it's not incorrectly assumed, that the basmala is part of this surah, Surat An-Nasr. بارك الله فيك سمحت الشيخ لو بنبين معنا آخر آية من هذه السورة الفضيلة بارك الله فيك
1: قوله تعالى فسبح بحمد ربك فيه قولان أحدهما الصلاة فسبح بحمد ربك يعني المراد بذلك الصلاة كما قال ذلك ابن عباس وفي قول آخر تفسير آخر لقوله فسبح بحمد ربك أنه التسبيح المعروف فإذا فسبح بحمد ربك واستغفر فيه قول بأنه التسبيح المعروف وفيه قول بأن المراد بذلك الصلاة وهذا قاله يعني أن المراد بذلك التسبيح المعروف قاله جماعة من المفسرين إنه كان توابا بيقول البخاري رحمه الله في صحيحه في باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ما نصه تواب على العباد إنه كان توابا يعني تواب على العباد ثم يقول والتواب من العباد يعني التائب من الذنب التواب على العباد هو الله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك أنه يقبل التوبة منهم وأما التواب من العباد فهو الذي يتوب من الذنب
0: So the listeners, in explaining the meaning of the last verse of Surah Al-Nasr, Sheikh Fawaz mentioned that over here, فسبح, there are two sayings about the word سبح. Ibn Abbas mentioned that it means the prayer, and the group of interpreters said that he means what is now known as tasbih, so by saying subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. And then with the word tawwab, as part of the last word, tawwaba, al-Bukhari said in his sahih regarding this final verse of the surah that tawwab, he, when attributed to Allah Azza wa Jal, means the all-forgiving. And tawwab, when attributed to the slave, means the one who repents from sinning.
1: عائشة رضي الله عنها قالت كما روى ذلك البخاري قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا

0: بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Ibn Abbas said that it means, so make tasbih and praise Allah and seek forgiveness, for He is the all-forgiving. And Umar, out of his humbleness and out of the appreciation for the knowledge that Ibn Abbas had in the interpretation of the Qur'an, even though he was much younger, he said to him, this is the meaning that I know, subhanAllah.
1: And Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, in his book Fathul Bari, he said, وَفِيهِ يعني الحديث فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِبْنِ عَبَّاسٍ وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين كما تقدم في كتاب العلم. وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه، أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: So Sheikh also mentioned that Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani said in his book Al-Fath that this hadith contains an obvious merit for Ibn Abbas. This merit is a trace of the blessings of the supplication made by the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Allah to make Ibn Abbas knowledgeable of ta'wil and jurisprudence, as mentioned earlier in the chapter of knowledge. And the hadith also contains the permissibility of making ta'wil of the Qur'an utilizing the pertinent indications. Such a practice is only possible by those who are deeply and strongly rooted in knowledge. And this is why Ali radiallahu anhu said, or an understanding of the Qur'an that Allah instills in a man. Barakallahu fikum fadilta shaykh, wallahu subhanahu wa ta'ala أعلم وأحكم. مستمعين الكرام،
1: الله يبارك فيكم ويزديكم الخير.
0: مستمعين الكرام، كنا معكم مع حلقة أخرى من برنامج حكم الدين في سلسلة بيان المعاني والأحكام التجويد الواردة في صور من جزء عامة. بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: This resource is from the National Anti-Scam Centre.
2: ScamWatch is led by the National Anti-Scam Centre. ScamWatch shows you how to spot and avoid scams. When we're alert, we're in control. We know when to stop and check if someone really is who they say they are. Scammers are getting smarter and coming up with new scams all the time. Scammers will make you feel you need to respond or act quickly. They hope that by putting this pressure on you, they will make you miss the warning signs of a scam. So, what are these warning signs? They might be threats or accusations from authority, opportunities to make money, stories or cries for help, requests to open links or attachments, asking you to pay in unusual or specific ways, or directions to transfer money to a safe account. Scammers will often pretend to be from organisations you know or individuals you trust, like service providers, the police, your bank, the government, or even a family member. They can contact you in many different ways, like text SMS, email, phone calls, website, social media, and online messaging or apps. There are three simple steps you need to remember to protect yourself. Stop. Don't rush to act. Remember, scammers will create a sense of urgency. Check. Ask yourself, could this message or call be fake? Do you really know who you're communicating with? Report. Act quickly if something feels wrong, and help others in your community by reporting scams to scamwatch.gov.au. If you have transferred money or shared any financial information, contact your bank immediately. Anyone can be scammed. If you or anyone you know has had money or personal information stolen in a scam, you are not alone. Talk to your family, friends, and community about scams. And remember to stop. You're better safe than scammed.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الفقرة الخاصة التي نتحدث فيها عن موضوع مهم يلامس حياة الكثير من الناس في وقتنا الحالي، وهو عمليات الاحتيال أو ما يعرف بالسكامز التي أصبحت تنتشر بطرق وأساليب متعددة، وغالبا ما تستهدف كبار السن والفئات الضعيفة في المجتمع. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وكيف يمكننا حماية أنفسنا وأهلنا من الوقوع فريسة لهذه العمليات، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم السيدة أفنان التي تعمل في مجال خدمة المجتمع وتقديم المعلومات والمساعدة للفئات المختلفة. سنحاورها لنتعرف على أبرز أنواع الاحتيال وكيف يمكن اكتشافها وتجنبها وما الذي يمكن فعله في حال تعرض شخص لمثل هذه المواقف. أهلا وسهلا بك معنا سيدة أفنان، وشكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم بالبرنامج.
4: أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم أنه أعطيتونا الفرصة أنه نيجي ونحكي بخصوص هذا الموضوع.
3: نعم، أهلا وسهلا فيك وشكرا لإليك. بداية، بتحبي تعرفين عن نفسك والمكان اللي بتشتغلي فيه؟
4: أكيد، أنا اسمي أفنان بدوي، بشتغل مع أيوا أستراليا، هي عبارة عن منظمة غير ربحية بتقدم مجموعة واسعة من الخدمات للمجتمع. بنركز على دعم المجتمعات المتنوعة ثقافياً ولغوياً، بنقدم خدمات رعاية لكبار السن ودعم ذوي احتياجات الخاصة كمان. ومن خلال عملنا بنقوم بدعم كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات لمساعدتهم للوصول إلى الخدمات والبقاء بأمان وشعور بوعي في حياتهم اليومية.
3: نعم نعم شيء حلو. طيب أخت أفنان، بما أنك أنت بتشتغلي مع الفئات الضعيفة والعائلات، بتقدري تخبرينا كيف بعض الناس بيوقعوا فريسة لعمليات الاحتيال بسهولة أكبر؟
4: هلأ معظم عمليات الاحتيال هاي أكترها عم بتصير عن طريق الإنترنت، إما من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، وغالباً بهاي العمليات بتصير لأنه الكبار السن بيثقوا إنه الأشخاص هم فعلاً مين بيدعوا إنهم هم عم بيحكوا معهم، سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق الهاتف، وممكن ما يقدروا يعرفوا كيف يكتشفوا لما شخص يتظاهر معهم بإنه من جهة حكومية أو من مؤسسة رسمية.
3: نعم.
4: معظم هاي العمليات بتصير عبر المكالمات الهاتفية، عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو المنصات الإلكترونية أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة لهاي الفئات الأكثر عرضة للخطر هي كبار السن، المهاجرين الجدد، وبرضو الأشخاص اللي لديهم معرفة محدودة بالتكنولوجيا الرقمية. ورح يكون كتير من الصعب عليهم التمييز بين هذا التواصل الحقيقي وإذا كانت هي عمليات احتيال. وغالبا هدول الأشخاص بينتحلوا صفة مؤسسات موثوقة مثل البنوك أو الجهات الحكومية، وبيستخدموا شعارات ممكن تبين إنها رسمية أو رسائل عاجلة، يعني ممكن يبعثوا رسائل إنه بدنا أكشن هلأ سريع. فبيضغطوا على هاي الأشخاص لاتخاذ قرارات سريعة، وكتير من كبار السن بيميلوا إلى الثقة بأنه هذا الشخص اللي بتواصل معهم هو بالفعل عم بيحاول يساعدهم، وبيجعلهم للأسف هدفاً سهل للمحتالين. وأكيد كمان ما بننكر إنه حواجز اللغة وعدم الإلمام بالأنظمة في أستراليا وقلة الخبرة في استخدام التكنولوجيا كمان بتأثر وبتزيد من مستوى التعرض للخطر. بدون المعرفة أو الوعي الكافي ممكن يكون كتير صعب إنهم يتعرفوا على العلامات التحذيرية لعمليات الاحتيال.
3: نعم، أحيانا عمليات الاحتيال بتكون مثلا قد يبعتولك إنه هلأ بدك تعملي هالشغلة، بيكونوا حاطين شعار الشركة اللي هن بيعطينا منها، يعني وتكادي بتشوفيها كأنها صحيحة 100%.
4: يا أكيد هم بيستعملوا، حتى ممكن يعملوا كوبي بيست للويب سايت أو للشعار نفسه،
3: شعار الشركة،
4: حتى اسم الويب سايت، يعني مثلا مرات بيكونوا كاتبينه كله بتغيير حرف أو رقم أو شيء، فكتير صعب إنهم يميزوا
3: صحيح
4: بين الحقيقي والمحتال يعني.
3: نعم نعم صحيح. طيب أفنان، كيف نحن بنقدر أو أنتم بتقدروا تساعدوا كبار السن والفئات الضعيفة لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال هيدي؟
4: هلأ من أحد الأمور اللي إحنا بنقدر نعملها بنحاول نثقفهم ونوعيهم. مثلا ممكن نفرجيهم البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية المزيئة اللي ممكن توصلهم على تليفونهم، بنحاول نفرجيهم زي أمثلة لويب سايت محتال أو رسالة نصية وصلتنا وما كانت مبينة إنه هي حقيقية. كمان إذا نبهناهم شو الأشياء اللي لازم ينتبهوا منها، برضو ممكن يساعدهم في منعهم من الوقوع ضحية للاحتيال. فدائما هو التعليم والتوعية هم أكثر الأدوات الفعالية التي نمتلكها نحن، ولما يفهم الناس كيف تبدو عمليات الاحتيال وما هي الأساليب اللي بيستخدمها المحتالون بتقل احتمالية وقوعهم بشكل كبير. في آيوا نقوم بتعليم استراتيجيات عملية مثل التوقف والتفكير قبل ما يجاوبوا أي رسالة نصية بتوصلهم، وبرضو كمان إنهم يتحققوا من هوية المرسل وحماية معلوماتهم الشخصية واستخدام كلمات مرور قوية، بالإضافة إلى المصادقة متعددة العوامل.
3: نعم.
4: ومن المهم أيضاً إنه يتم تقديم ورش عمل، ومن راعي خلال هذه الورش إنه تكون مراعية لثقافات مختلفة وإنها سهلة للوصول للجميع من خلال مواد متعددة اللغات وشرح كتير مبسط ونقاشات تفاعلية تتيح للمشاركين بطرح أسئلة، ومنحاول نعطيهم الإجابات.
3: نعم. طيب إذا تعرض شخص من هول الفئات الضعيفة للاحتيال، كيف بتتأكدوا أنه حيشعر هو بالراحة الكافية لحتى يجي هو لعندكم ويطلب المساعدة منكم؟
4: هلا أول إشي إذا وصلنا أي خبر إنه في شخص تعرض للاحتيال، منحاول إنه نطمئنهم بإنه هذا الشيء ممكن يقع مع أي شخص، ممكن أي شخص يمر بهذا الشيء، ونحن هون موجودين لدعمهم ومساعدتهم ونتعامل معهم بهدوء وصبر حتى يفهموا إنه رح نتعامل مع المشكلة مع بعض خطوة بخطوة، وإذا كانوا هم طبعا مرتاحين لهذا الشيء ممكن نخبر أحدا من أفراد العائلة باللي صار معهم. هلا أهم إشي إنه إحنا كمان منركز على إنه نخلي البيئة داعمة وخالية من الأحكام، بحيث إنه بيشعر هذا الفرد بالراحة عند مشاركة أي شيء صار معه، ومنستمع له بعناية ومنشرح له الخطوات بوضوح ونطلب موافقتهم على الأكيد قبل اتخاذ أي إجراءات.
3: نعم نعم، هيدا شيء كتير قوي، وخصوصا بالنسبة لكبار العمر كمان، إنه بالنسبة لهالأمور، لأنه ما حيعرفوا يفرقوا بين الصح والخطأ بين الشعارات هيدي. طيب أفنان، هل أنتوا يعني بتقوموا بتنظيم برامج توعية حول الاحتيال؟
4: هلا في أيوا أستراليا نحن منقوم بتنظيم ورش عمل بشكل منتظم حول الثقافة الرقمية والسلامة الإلكترونية ضمن برامجنا المختلفة. خلال عام 2025 قدمنا ورش عمل موجهة لأكثر من 220 مشارك، بما في ذلك مشاركي برامج رعاية كبار السن ونساء من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة لديهم تجارب مع العنف الأسري، بالإضافة إلى اللاجئين والمهاجرين الجدد. بنركز بهاي الورشات على مهارات عملية للسلامة الرقمية، مثل ما حكينا قبل إنه التعرف على عمليات الاحتيال، حماية المعلومات الشخصية، نستخدم كلمات مرور قوية كتير، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، ومعرفة الجهات التي يمكن الإبلاغ عنها عن أي نشاط مشبوه. وبرضه منقوم بدعوة متحدثين متخصصين بما في ذلك ممثلين من الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتقديم إرشادات إضافية حول التهديدات الإلكترونية وكيفية الحفاظ على السلامة.
3: نعم نعم، هيدا شيء كتير مهم، لاسيما أن وجود الشرطة الفيدرالية معكم يمكن بتطمئن الناس أكثر أنه على الأشياء اللي عم تخبروهم فيها أنه كلها أشياء صادقة.
4: أكيد
3: يرتاحوا أكثر حتى. طيب هل تجدون أنه عمليات الاحتيال أصبحت أكثر شيوعاً؟
4: نعم للأسف، للأسف نعم، لأنه صارت أسهل بوجود الإنترنت والسوشيال ميديا، في كتير طرق، فصار كتير أسهل أنها تصير موجودة فصارت أكثر شيوعاً.
3: نعم نعم. طيب شو السبب برأيك أنه بهالشي عم يصير؟
4: مثل ما حكيت، لأنه صار أساليب المحتالين أكتر تطور ومعقدة أكتر، وصار أصعب إنه الواحد يكتشفها ما لم يكن إنه الشخص هذا يقد ومدركا للمخاطر. هلأ كمان زي ما ذكرنا قبل، لأنه المحتالون أحيانا بيستعملوا شعارات الجهات الحكومية، مثل مثلا let's say Centrelink أو الATO، عم بيستعملوا اللوجو أو نفس شكل الويب سايت ونفس الطريقة نفس المسجات. صار برضو يعني هذا السهولة إنه الواحد يعمل كوبي لهاي الأشياء، برضو صار للناس أصعب إنها تعرف which one is the، يعني مين الحقيقي ومين الفيك. سو هلأ المحتالون صار يستخدموا شعارات الجهات الحكومية نفس الحقيقية، مثل Centrelink والATO في رسائل البريد الإلكتروني وبالرسائل النصية لحتى تبين إنها رسمية وموثوقة. هلأ مثلا برسائل البريد الإلكتروني تقدري أحيانا تلاحظي إنه عنوان المرسل أو الامتداد ممكن يكون مشبوهاً، لكن بالرسائل النصية الموضوع صار أصعب إنه أنت تقدري تعرفيه إذا إنه مشبوهاً أو لا. يعني مثلاً ويب سايت اللينك تبعه بيبين إنه مشبوه أو إيميل، بس رقم تليفون هو رقم تليفون عادي، فما بتقدري تميزي إذا نعم. إنه هو حقيقي أو مشبوه.
3: نعم، هو يعني حتى لكبار السن صعب جداً إنه يميزوا بين إنه هيدا الرسالة أو الإيميل المبعوث أنه منه مزبوط. صعب كتير. يعني أنا مرة صارت معي شغلة أنه بعتوا لي إياها فأنه مشان دفع أو شيء أو باسول بدها توصلني أو هيك، فكرتها مزبوطة لحتى أرجعتها لأبني قال لي مبيني فيك، دغري عرفة فيك. يعني هاي إذا نحن السلق اللي أكبر منا كمان يعني أبداً ما حيميزوا،
4: هو أصعب. بعدين كمان مرات بالمسج نفسها أو بالإيميل نفسه في لينك، هم ما بيعرفوا إنه إذا كبست على اللينك ممكن يصير شيء، فكن بيفقسوا بالغلط حتى اللينك.
3: نعم،
4: وبيصير من وراء مشاكل. فيعني الطرق كتير صعبة، وعن جد للأشخاص اللي مو واعيين كفاية بيكون إلهم أصعب إنهم يميزوا.
3: خصوصاً ذكرتي الاي تي او، في شخص مرة بعتوا له رسالة إنه هو عنده بزنس بدك تدفع التاكس هلا، واذا ما دفعته حتتحول للمحكمه وحتنحبس ومدري شو، فصدق راح دفع المبلغ. من بعد ما دفعه ورجع تبين انه هول هن سكامز.
4: ما هي المشكله انه مثلا let's say زي ATO، انت لما يوصلك مسج ببين انه ATO عم تبعت لك، انت بتفكري انه هذا something I need to do it now، هلا لازم ادفعهم لانه حيصير في مشاكل على البزنس تبعي. فبيستعملوا هذا الأسلوب إنه حسسوكي بالخطر، إنك لازم تاخدي قرار سريع لحتى تتصرفي بسرعة، وقتها أنتي ما بتكوني بوعيك الكامل لأنه في كذا عامل بيساعد إنه أنتي تفوتي بيه،
3: لأنه يمكن كان وقت التاكس بيخبروا إنه ما عاد في وقت كتير، بسرعة بدك تعمله وتلحق هلأ. فسبحان الله يعني انه راح ودفع وخلص يعني راحوا عليه
4: حتى هاي الشغله
3: بده يقدر يحصلون
4: يا اكيد صعب. وشغله البارسلز كتير فتره كان يوصل مسجات انه في بارسل الواحد بيطلب كذا إشي ما بيعرف and there is a link في لينك بيكون إذا كبستي ممكن يوصلوا يفوتوا لمعلوماتك يعني يعملوا هاك
3: نعم التليفون. خصوصا إذا كنتي أنت مثلا حطة على شيء باسل ناطرة باسل بدها تجي لعندي نعم بيبعتوا لك هيدي الرسالة فبتصدقي وبتفقسي عليها مثل ما عم تقولي إنه بيفوتوا على معلوماتك كلها فالواحد ما أي يعني إيميل بيجي أو شيء دغري يصدق
4: أكيد. هلا بصراحة أنا مثلا كشخصيا يعني ممكن افتح الإيميل اقرأه بس إنه اكبس لينك بحس حالي لا بس
3: أنا بفضل
4: إنه I search it يعني بفتح بقرأه I search it on Google بتأكد إنه هذا ويب سايت حقيقي أو شيء بعدين I might بس عادة لا
3: لأنه خصوصا إذا بيعرف الشخص أنه مثلا الاي تي او ما حتبعت لك هيك رسالة أو البنك مثلا ما حيبعت لك رسالة أنه يسألك عن الباسورد
4: أكيد. أصلا لو جربتي بيوم الأيام تحكي مع أي جهة حكومية أو أو أي دائرة حكومية أو بنك أو أي شيء لما تكوني ناطرة لحتى حدا يرد عليك دغري في دائما مسج بيحكوها أنه نحنا we will never ask you to share your information يعني ما عمرنا رح نسألكم تشاركوا معلوماتكم عن طريق إيميل أو رسالة نصية أو أي شيء
3: نعم
4: ممكن بحالة واحدة بيكون عن طريق التليفون وفي طريقة بخبروكي يعني لحتى يطمنوكي أنه أنت to share your information فما في دائرة حكومية رح تطلب منك حسابك البنك عن طريق الإيميل يعني either in person أو بيكون في طريقة معينة لحتى ياخدوا هاي المعلومات عنك مستحيل حدا يطلبها منك بمسج أو بإيميل
3: هل برأيك أنه مثلا دائرة حكومية تصلت بشخص عم تسأله عن معلوماته وهو رفض أنه يعطيها على الهاتف مثلا لأنه بيخاف فهون أنه بياخدوها بعين الاعتبار أنه هالشخص أنه خيفين أنه منه متأكد
4: أكيد إذا هم ما لقوا طريقة مناسبة كيف يطمنوا الشخص أنه يعطي معلوماته أكيد في بدائل يعني مثلا ممكن let's say Centrelink طلب منك معلومات أنت مو مرتاح تعطيها عن طريق التليفون في مكاتب Centrelink بتقدر تروح على المكتب نفسه تطلب من الشخص اللي معك على التليفون أنا مو مرتاح أعطيك معلوماتي عن طريق التليفون بفضل أجي in person للمكان وأعطي معلوماتي فيعني هاي واحدة من الأوبشنز دائما بنقدر نحكيها وأكيد ما رح تعارض لأنه أنت بالأخير عم تحمي نفسك ما حدا بيجبرك تعطي معلوماتك إذا أنت مو مرتاح تعطيها
3: أكيد أكيد. طيب أخت أفنان لمين أنتوا بتقوموا يعني بتوجيه المتضررين من عمليات الاحتيال؟
4: في حال حدوث أي خسارة مالية نحن بننصح عملائنا بالاتصال فورا بالبنك تبعهم أو بالجهة اللي أصدرت هاي البطاقة أول شيء ليوقفوا البطاقة ويتأكدوا إنه ما يصير في خسارة إضافية وبرضه من خلال هاي الاتصال ممكن يتواصل مع البنك يشوف إذا في طريقة لاسترجاع لأنه مرات إذا كان الترانزاكشن لسه ما اكتمل ممكن يرجعوا أو يحطوا المصاري on hold لحتى يتأكدوا من المشكلة وبرضه مننصحهم أو منقوم بإيصالهم لمع منظمة اسمها idcare.org هي برضه منظمة غير ربحية بتقدم الدعم للأشخاص اللي تعرضوا لأي احتيالات وكمان مننصح الأشخاص بالإبلاغ للشرطة
3: طيب أنتم بتوجهوا مثلا نصائح للكبار بالعمر مثلا إذا كان عندهم مثلا مبلغ من المال بالبنك أنه يكون في شخص تاني معهم اسمه معهم لحتى أنه لربما يحميهم لربما مثلا عن طريق الهاتف هلأ صارت أنه فيك تشوفي البانكينج فبيراقبوا هالشي أنه لأنه أنا مرة صارت معي مع الوالدة يعني أنا اسمي معها فمن فترة لفترة بتطلع هيك على الحساب فلقيت أنه في مبلغ من المال رايح فأنا دغري اتصلت بالوالدة وقلت لها أنه واحد اثنين ثلاثة قلت لي لا ما أنا طلعت في مبلغ منهم مكتوب pending يعني دغري رحت أنا وياها على البنك وحكينا معهم وتبين أنه في من برات أستراليا أخذين المصاري منا وفي مبلغ منهم بعده pending يعني هون قدروا كمان أنه يوقفوا فيعني ساعدونا كتير حقيقة ووقفوا لنا هالشي واللي راح رجعوا ليه
4: هلا أكيد كتير بيسهل أو بيساعد إنه دائما الشخص اللي كبير بالعمر أو شخص ما عنده معرفة كافية إنه دائما يكون في شخص عارف كل شيء عنه أو بيقدر يساعده بهيك أشياء هلا بصراحة نحنا بنحاول دائما to include الابن أو
3: العائلة
4: قريب منها أكيد إنه لحتى يساعدهم باتخاذ كل القرارات وبرضه لنتأكد إنه برضه كبار العمر مو بسهولة بيستوعبوا المعلومات
3: نعم
4: يعني ممكن نشرح لهم إشي ممكن هم ما يفهموا، فدائما بنحاول نوصل كمان للابن او البنت او صديقة العيلة، اي حدا انه جد ملم كتير بالموضوع
3: هن بيثقوا فيه.
4: يس، وكمان يكون اهم اشي انه بوثقوا فيه لحتى نتأكد انه كل المعلومات عم توصلهم صح وهم جد فاهمين شو عم بيعملوا، فهذا الشيء عن جد كتير بيساعد.
3: نعم، شيء أكيد. طيب أفنان، بالنسبة للي بيبقوا هن متضررين أو للعملاء اللي بتتعاملوا أنتوا معهم، هلأ إذا صار أي شيء من هالأمر معهم ومثلا مثل سحب أموال، فبتقدروا أنتوا تساعدوهم ولحتى يستردوا الخسائر اللي هن راحت منهم، مثلا مثل مبلغ من المال أو أي أمر تاني؟
4: يا أكيد. هلأ نحن منحاول نرجع الخسائر المالية، بس زي ما حكينا في بعض الخسائر يعني حتى الشرطة ما بتقدر ترجعها أو البنوك ما بتقدر ترجعها، وقتها بتروح الشغلة بتصير إشي أكبر منها. بس زي ما حكينا نحن كتير منحاول إنه أول ما يخبرونا بهذا الشيء إنه دغري نتواصل مع البنك أو مع الشرطة لحتى نشوف شو الطرق لاسترجاع هاي المبالغ. وزي ما ذكرتي أمثلة برضو إنه في كتير مرات هاي المبالغ بترجع بسهولة، بترجع لأنه كمان اللينكس السكامز والمسجات صاروا كتير معروفين، يعني هلأ البنوك كتير بيعرفوا عنها، الشرطة بيعرفوا عنها، فصار أسهل استرداد هاي المبالغ.
3: نعم، يعني حتى يمكن الكبار بالسن ما يقدروا ينتبهوا على هالأمر، أنه أحيان حتى الشخص يفوت على الهاتف يشوف البنك ستيتمنت مثلا لحتى يتبين له أنه رايح منه مبلغ من المال. كبار من السن يمكن صعب عليهم أنه يفوتوا يعرفوا بهالطرق. إلا إذا كان حدا يعني عم يوعيهم عن هالأمر بيصيروا
4: هو للأسف إذا لتسيك كبير بالعمر هو أصلاً ما بيعرف يشيك الحساب البنك أو لسه. بس في شغلة حلوة إنه أغلب الكبار بالعمر لسه بيتعاملوا بالطريقة القديمة، إنه بيروحوا بيسحبوا المصاري كاش بيخلوهم معنا
3: وعلى البنك بوك
4: بدل يعني البنك بوك وخلص، يعني ما مو كتير بيتعاملوا بحسابات البنك.
3: نعم.
4: فهذا الشيء شوي بيسهل، بس كمان بنفس الوقت هم أكتر عرضة إنهم يتعرضوا للاحتيال للأسف يعني.
3: نعم صحيح. طيب كيف ممكن إنه تأثر هالأشياء مثل التعرض للاحتيال على الحالة النفسية للشخص المتضرر؟
4: هلأ التعرض للاحتيال عن جد شيء جدا جدا جدا مؤلم بأي عمر.
3: نعم،
4: سواء
3: صحيح.
4: كان كبير صغير أي شخص بحس إنه شعور مو حلو، لكن بالنسبة لكبار بالعمر هم بيحسوا أكتر بإحراج أو خوف أو غضب أكتر من الناس التانيين. ممكن يبلش كمان يشك بنفسه أو ممكن يفقد ثقته بالآخرين ويتجنب استخدام التكنولوجيا نهائياً.
3: نعم.
4: إنه ممكن هذا الشيء يأثر على نومه وراحته، يعني كتير بتأثر، يعني كتير صعب إنه تتوقعي شو ردة الفعل النفسية أو شو التأثير النفسي اللي ممكن تأثر على أي شخص، يعني very difficult. والمشكلة كمان إنه ممكن هذا الاحتيال الإلكتروني للأسف كمان ممكن يكون من شخص كتير قريب أو شخص أنت وثقت فيه أو شخص أنت عطيته تفاصيل لإلك أو أي شيء، شخص يعني خصوصا الفئات الضعيفة بتكون بدها أي حدا تتمسك فيه توثق فيه. فكمان بيصير أصعب الأثر النفسي إذا هذا الشخص أنت وثقت فيه وأمنت عليه، وكمان تكتشف إنه هو حطك بهيك موقف إنه تعرضت للاحتيال عن طريقه.
3: نعم. يعني حتى بيصير الشخص هيدا الكبير بالعمر اللي تعرض للاحتيال ما بيعود عنده ثقة بأي شخص حواليه، لحتى حد لو كان الشخص اللي عم يساعده إنه مش هو السبب. فبيصير يمكن بيشك فيه.
4: يا أكيد أكيد، يعني حتى لو مو هو الشخص المسبب الرئيسي ممكن لأنه هو قال له جرب افتح هذا المسج، بيصير هو اللي حطه بهذا الموقف يعني.
3: نعم
4: هي صعبة،
3: يعني صعبة جدا، يعني خصوصا بالنسبة للكبار بالعمر، ويتعرض الشخص لهيك موقف أو يروح منه مبلغ من المال، يعني صعب كتير بالنسبة لأنهم، يعني قد في ناس ما يتحملوا يعني يكونوا يصيروا يمرضوا من وراها.
4: أكيد، خصوصا لأنه يعني عم نحكي بالذات عن الفئات الضعيفة، هم أوريدي بيعانوا بحياتهم كتير. بيحسوا كل شيء، يعني المشكلة ممكن تكون إحنا بنشوفها بسيطة هم بيشوفوها مضاعفة لأنه حياتهم مو سهلة، يعني يعني كتير في تغيرات عم بتصير بحياتهم. فمثل هيك شيء هو كبير رح يشوفوه هم أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف، وأوريدي بيكونوا حاسين حياتهم too much عليهم. فيعني to add up it's it's very difficult.
3: نعم صعب كتير. طيب أخت أفنان، شو هي الإجراءات أو التدابير اللي أنتوا عندكم إياها لتساعدوا الأشخاص اللي هن تعرضوا للاحتيال؟
4: أي شخص تعرض للاحتيال أول شيء بنسمعه، بعدين نتواصل مع البنك أو الجهة الحكومية مثلا أو حتى الشرطة، لحتى نخبر بهذا الشيء اللي صار. سو أول إشي نحنا أول ما نعرف إنه في صار معهم أي شيء إنه منحاول نقدم لهم الدعم اللازم، الدعم النفسي وبأي طريقة بيحتاجوه. نتواصل مع البنك مع الشرطة لحتى نقوم بالإبلاغ عن هذا الشيء اللي صار معهم. وكمان الشغلة الثالثة إنه نوقف هاي الخسارة اللي خسروها، يعني مثل مثلا لتسي إذا صارت عن طريق حساب البنك لازم نتأكد إنه الكرت توقف، حساب البنك نعمل بلوك حتى ما يقدر يسحب أي شيء زيادة. نبلغ ونوقف الخسارة، ما نتركها يعني ما نتركها مفتوحة، إنه كمان ممكن يتعرضوا لخسائر أكبر.
3: نعم.
4: نتأكد من سلامة الشخص، نتأكد إنه هو موافق إنه نبلش بهاي الإجراءات، ودائما منحيلهم إلى خدمات مثل المساعدة القانونية. هلأ نحن بآيوا نعتمد نهج بيجمع بين إنه وقاية من خسائر إضافية وبرضه مندعم الشخص اللي متأثر.
3: نعم.
4: فزي ما حكينا قبل إنه منحاول نتواصل نبلغ عن الموضوع اللي صار مع الشرطة، بعدين نتواصل مع البنك لحتى نتأكد يعني نعمل بلوك أو توقفت الكارد لحتى نتأكد إنه أي مبالغ إضافية ما رح يخسروها.
3: نعم.
4: وأكيد بنفس الوقت نحن دائما منواصل منقدم برامج تعليمية وورش عمل، ومنتناول مواضيع يعني واسعة مثل السلامة المالية، حقوق المستهلك، السلامة الشخصية، وبرضه اللي هي السرية التامة بالمعلومات الشخصية.
3: طيب هن لما بيجوا لعندكم مثلا انه كيف بيعرفوا او عرفوا انه صار معهم هالاحتيال انه او راحوا مصريتهم؟
4: هلا بتختلف يعني بكذا طريقة ممكن يعرفوا. هلا في اشخاص alert يعني منتبهوا انه في مبلغ انسحب من حسابي انا ما بعرف شو صار مثلا. في ناس مثلا ممكن تكون راح تفكر في مصاري لسه بالحساب، عم تعمل بالكرت عم تكتشف انه ما في شيء، بيروحوا بيجوا مثلا بطلبوا منا مساعدة انه انا مثلا ما في شيء بحسابي، كان في مصاري بحسابي، فمثلا مع التحليلات والتشيكات بتعرفي مثلا انه صار شيء. يعني كل حدا بطريقه مختلفه لا يعرف انه صار معه هيك شيء.
3: نعم. طيب شكرا كثير لك افنان، بس انا عندي هيك استفهام بسيط للاشخاص الكبار بالعمر، مثلا كيف يقدروا يوصلوا لعندكم لحتى تقدروا تساعدون؟
4: سو هلا بالنسبه كيف الناس تقدر توصل لنا، هلا اول شيء بيقدروا يعملوا سيرش على جوجل باسم الشركه وبيعرفوا عنواننا ورقم تليفوننا. برضو كمان نحن كتير بيجينا زي من عن طريق السنتر لينك او عن طريق الايج كير، هم they refer you يعني بيعطوك لسته باسامي الشركات، وبالعاده اسم الشركه تبعنا بكون listed بهذه الليست
3: موجود معهم. يعني اذا اي شخص هلا عم يسمع مثلا حب انه يقدر يوصلكم بيقدر عن طريق الايج أو طريق السنتر لينك بيقدر يوصل لعندكم، لأنه لحتى يقدر يطمن الشخص أنه خصوصا إذا الـHK عطوه اسمكم يعني أكيد شركة معترفية، بيطمنوا بيقدروا يجوا لعندكم وبتساعدوهم بأي أمر هن بالدنيا.
4: أكيد من عيوننا
3: إن شاء الله. بارك الله فيك. بالختام هالمقابلة لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإليك على هيدي المعلومات المفيدة والنصائح المهمة اللي قدمتيها لمستمعينا الكرام حول كيفية التعرف على عمليات الاحتيال والوقاية منها.
4: حبيبتي شكرا لك. أنا بتشكر إذاعة 2MFM على الفرصة إنه لحتى نعطي الوعي والمعلومات هاي لحتى نفيد الأشخاص اللي محتاجين المساعدة، وأكيد نتمنى يكون لنا لقاءات تانية. شكرا لك.
3: أكيد إن شاء الله تعالى، لأنه المعلومات اللي أعطيتينا إياها مفيدة جدا، وشكرا كثير لك. كما نشكر مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم وساعدتكم في حماية أنفسكم وأحبائكم من التعرض لأي عملية احتيال. دمتم بأمان وخير، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله.
1: Dear listeners, welcome to a brief translation of episode 2, interview with Afnan Badawi. Scams are everywhere. Unfortunately, they can affect the vulnerable more than others. Afnan works for the not-for-profit organization Iowa Australia. She was interviewed by Hajja Jihad. Hajja Jihad asked her, since you work with the vulnerable, can you tell us about how they can more readily fall victim to scams? She said, most scams are happening over the internet, on the phone or computer. The scam happens because the elderly person being scammed trusts the scammer. They might not know how to discover that this person is a scammer. Elderly people and new immigrants are easier targets that fall for digital scams. Scammers are using the logos of companies and organizations, and the victim does not know the difference. Sister Jihad asked, how can we help the elderly and vulnerable to protect themselves against scams? She said, one way we help them is to raise awareness. We show the vulnerable people examples of scams, such as scam letters, and this reduces their risk of being fooled by a scam. Raising awareness and educating the vulnerable helps them. When the vulnerable understand how people are scammed, this protects them. We also run simple workshops in different languages about this. The next question was, if a vulnerable person does get scammed, how do you make sure they are comfortable enough to come to you for help? She said, firstly, if we know that someone has been scammed, we assure them that this could happen to anyone and that we are here to support them with patience. We stay away from judging the person. Sister Jihad asked, do you run any scam-aware programs? She said, Iowa Australia regularly runs workshops about digital literacy and electronic safety. In 2025, we had over 220 participants from various backgrounds. These included information about protecting one's personal information, using strong passwords, and how to report suspicious activity. Sister Jihad asked, do you find that scams are becoming more common? Afnan said, yes, unfortunately, because it has become easier due to social media. Sister Jihad asked, why so? She said, scammers have become more advanced. Sometimes they use the logo of Centrelink or the ATO in letters or emails. You may notice that in emails, the sender's email address looks suspicious, but this may not be detected by you in a posted letter or SMS. Sister Jihad asked, who do you direct your clients to if they are scammed? Afnan said, we advise them to contact their bank or the organization that the scammer impersonated so their card can be cancelled and there are no more losses, and also so the disputed transaction does not go through if it has not been completed yet. We also tell them to contact the not-for-profit organization ID Care, which supports victims of scams. We also encourage our clients to contact the police. Sister Jihad said, usually with the clients you interact with, are victims able to redeem their losses? She said, we try to help, but sometimes even the bank and police are unable to return the losses to the victim. There are lots of times when the losses are returned. Sister Jihad asked, how can being scammed affect a client mentally? She said, being scammed hurts a lot, at any age. But the elderly might be more disturbed and subject to fear, anger, mistrust of themselves and others. They might quit technology completely. Their sleep and rest may be affected. It is very hard to predict the outcome. The scammer might be a close relative or someone that the victim trusted and gave details to. This is mentally more difficult. The elderly are already going through a difficult time in their old age, and so this is an added difficulty. Sister Jihad asked, what measures do you have in place for those who have been a victim of scams? She said, we listen to them and then contact the bank or government organization, for example, or the police. We support them mentally in the way that they need. We report the incident and work to stop additional losses. So, for example, we need to stop the bank card and secure the account so it does not continue to be used by the scammer. We make sure that the client consents to these measures taking place. We also run workshops and educate clients about financial safety, personal privacy, and consumer protection.
5: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
7: A 2MFM sponsor.

0: A 2 MFM sponsor.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

البرنامج التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في حلقة اليوم. سأتابع الكلام عن الحملة الإعلامية التي بدأتها منذ فترة والتي تتضمن التوعية حول إساءة معاملة المسنين في أستراليا، وسأناقش في حلقة اليوم مع ضيفتنا الرعاية المنزلية التي تقدم للمسنين وكيفية الحصول عليها.

0: مستمعين الكرام، تشمل الرعاية المنزلية للمسنين أي خدمات دعم تقدم من قبل أشخاص مدربين، وتتيح هذه الخدمات للشخص المسن أن يعيش بأمان في منزله. كذلك يمكن أن تساعد خدمات الرعاية في المنزل الشخص الذي يتقدم في السن ويحتاج إلى المساعدة على العيش بشكل مستقل، وأن يدير القضايا الصحية المزمنة التي قد يعاني منها أو يتعافى من وعكة صحية أو كان لديه احتياجات خاصة مثلاً أو إعاقة. لمعرفة المزيد عن هذه الخدمات سنلتقي بعد قليل مع المديرة السابقة لخدمات رعاية المسنين السيدة رابعة كنج، فابقوا معنا.
1: Home care includes any professional support services that allow a person to live safely in their home. In-home care services can help someone who is aging and needs assistance to live independently, is managing chronic health issues, is recovering from a medical setback, or has special needs or a disability. To learn more about home aged care services, I have with me Ms. Rabia Kenj, former aged care services manager. Welcome to 2MFM, Rabia.
2: Thank you for having me.
1: First, Rabia, what made you choose to work with the elderly?
2: To be honest, at the time I had an elderly mother-in-law who was in need of aged care services. So we needed an extra hand at the time, and I thought it would be a great way to contribute and help the family.
1: Well, I guess that's a good reason to get involved with the elderly.
0: بداية سألت رابعة ما الذي دفعها للعمل مع المسنين، فأجابت: في الحقيقة أني كنت أعتني بوالدة زوجي التي كانت تحتاج إلى خدمات خاصة بالمسنين، فأحببت أن أساهم وأقدم يد العون للعائلة، وهكذا دخلت في هذا المجال.
1: How long did you work in aged care for?
2: I was in aged care for about 5 years. And then from there, I moved on to disabilities.
0: وعن المدة التي عملت في قطاع رعاية المسنين، أجابت رابعة: عملت في قطاع رعاية المسنين لمدة 5 سنوات، انتقلت بعدها للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: رابعة: Did you work for a profit, non-for-profit or government aged care service provider?
2: At the time, I worked for a non-profit organization.
1: Mm-hmm. And what was the nature of your work?
2: The nature of the work included, obviously, in-home services. So personal care, community access, respite. So even helping with groceries, doctor's appointments, all these kind of things that elderly people or frail people need help to access.
1: Mm-mm.
0: وعما إذا كانت تعمل في مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو مؤسسة حكومية، قالت رابعة: إنه في ذلك الوقت كانت تعمل في مؤسسة غير ربحية تقدم الرعاية للمسنين. أما عن طبيعة عملها هناك، فقالت بأن عملها كان حول تقديم الرعاية المنزلية التي تضمنت الرعاية الشخصية والمساعدة في زيارة الطبيب وكل أنواع المساعدات الأخرى التي يحتاج إليها المسن.
1: So can you tell us more, just to give an idea to our listeners, what are the types of home care that elderly generally need, apart from what you said?
2: So in addition to what I mentioned, elderly people would need a range of services, and that might include anything such as social support. Like if you look at low care needs, depending on their assessment and their care needs, they would receive funding accordingly. So it could be social services, respite, all the way up to clinical care. So depending on their needs, after they get assessed, this is what they will be provided with.
0: ثم طلبت من رابعة أن تفصل أكثر في أنواع الرعاية التي يحتاجها المسن، فأجابت: إضافة إلى ما ذكرت آنفا، فإن المسن يحتاج إلى مختلف أنواع الرعاية وأيضا الدعم الاجتماعي. أما أنواع الرعاية فيتم تحديدها من قبل الجهات المختصة التي تجري تقويما للمسن لمعرفة حاجاته من الرعاية السريرية انتهاء بالمساعدة التي توفر لمقدمي الرعاية من أفراد عائلته. How can people go about finding the home care services that they need? Where do they go?
2: The first thing that you do is you'd get an ACAT assessment. So an aged care assessment, you can go to your local GP, local hospital. They will get the aged care, the local aged care assessment team to come out and assess your elderly. There is a bit of a waiting game. Obviously, if the person's needs are higher, that would become a priority. But that's the first place you go to. Get the aged care assessment team on board, get your family's member assessed, and then from there they can make recommendations accordingly to their needs.
0: أما عن كيفية حصول كبار السن على الخدمات التي يحتاجونها، قالت رابعة: بداية يحتاج الشخص إلى أن يجرى له aged care assessment، وهو تقويم خاص متعلق بكبار السن يجرى عن طريق طبيب العائلة أو المستشفى الذين يستدعون الفريق المختص بإجراء هذا التقويم للمسن. ثم قالت إن هناك لائحة انتظار، إلا أنه إذا تبين أن حالة المسن متقدمة عندها يصبح أولوية لديهم. فإذا هذا هو أول اتجاه نسلكه، الاتصال بفريق رعاية المسنين الذين ينظرون في حاجات المسن وأهله أيضا، ومن ثم يرفعون توصياتهم للجهات المختصة حول حاجات المسن.
2: So speaking about home care, I'd also like to add that also domestic assistance, community participation, all the way up to palliative care. And I think palliative care is one of the ones that people don't like speaking about. Palliative care can be a very, very emotional and difficult stage in one's life. And that's something that specialty nurses like can assist the families just to make the process easier. Okay, so that's a really important one. I think people try to avoid that and they avoid speaking about palliative care, but it can make the process a lot easier and less stressful on the families.
0: ثم تابعت رابعة كلامها فقالت: أود أن أضيف إلى ما ذكرت آنفاً أن هناك الرعاية المنزلية والخدمات التي تقدم للمسن خارج المنزل، وانتهاء بما يعرف باسم Palliative Care، وهو برنامج لمعالجة العوارض. وهذه الرعاية التي تقدم للشخص المصاب عادة بمرض عضال، والكثير من الناس لا يرغبون بالكلام عنها لأنها غالباً ما تكون مرحلة صعبة وعاطفية جداً في حياة الإنسان. ويجدر الذكر أيضاً أن ممرضات متخصصات يساعدن الأهالي أيضاً في هذه المرحلة، فإذاً هي خدمة مهمة بالرغم من أن الناس يتحاشون الكلام فيها، إلا أنها يمكن أن تسهل على الأهالي وعلى المريض.
1: May I ask you to explain to the listeners what do we mean by respite care?
2: So respite care is usually a way to give the family or the guardians a break. So most of the time when elderly live at home, the families need respite because they are looking after them 24 hours a day. So respite is a way, I guess, to keep the elderly person at home, but provide that break and respite the families need. And this is a way for them to rejuvenate, have a break, and then come back and start again. And this is really, really important.
0: ثم طلبت من رابعة أن تذكر ما هو المقصود بrespite care أو الرعاية المؤقتة، فأجابت: المراد بهذه الكلمات هو طريقة لإعطاء العائلة أو مقدم الرعاية من أفراد العائلة نوعاً من الاستراحة. فعادة إن كان المسن يعيش في المنزل، فإن العائلة تحتاج إلى استراحة لأنهم يعتنون بالمسن طيلة النهار، والهدف هو الاحتفاظ بالمسن داخل المنزل، لكن مع إعطاء مقدم الرعاية نوعاً من الاستراحة بحيث يستطيع متابعة تقديم الرعاية للمسن.
1: Rabia, from your experience, why do people prefer the home care
0: over the residential care?
2: Look, from my experience, what person wouldn't want to stay at home? So I think the whole aim of having home care is to give that person an option and choice about staying in their home longer. So most people do, if the option is there, to stay in their home longer because, you know, it's their home. This is where they lived most of their life. And with the addition of home care support services, it can make this possible. So I think most people would prefer to stay at home surrounded by their loved ones and the familiar environment rather than choosing residential.
0: ثم سألت رابعة ما يلي من خلال تجربتك لماذا يفضل المسنون الرعاية المنزلية بدلا من تلقيها في دور رعاية المسنين فأجابت نعم من خلال تجربتي فإن الناس يفضلون تلقي الرعاية داخل المنزل لذا فإنه من المهم أن يعطى المسن هذا الخيار أي البقاء في المنزل لفترة أطول وهذا ما يفضله أكثر الناس في حال أعطوا الخيار لأن هذا هو المكان الذي عاشوا فيه طيلة حياتهم والأمر سيكون أهون في حال توفرت الرعاية المنزلية الإضافية لهذا فإني أعتقد أن الأكثرية من المسنين يفضلون البقاء في المنزل وهم محاطون بأحبائهم بدلا من الذهاب إلى دور رعاية المسنين. How has your work helped the elderly clients you looked after?
2: From my personal experience, I think I felt like I was able to make a difference in someone's life. And to me, that was like the most rewarding part of my job because believe it or not, you know, that one visit that you might pop in to see an elderly person that you build a rapport with, you're basically family. So when they invite you in their home, it's a special kind of work environment. You're going into their home. It becomes personal. I know we talk about barriers all the time, but it's very hard to maintain those barriers when you work in someone's home. But for me personally, I was able to make a difference in a person's life, and that was the most rewarding.
1: Yeah, and you developed this rapport with them.
2: Exactly.
1: And their extended family members.
2: Exactly, exactly. A lot of people, elderly people that I worked with, I'm still friends with till now. Like I lost a lot of people. This is one of the things that I think working in aged care you have to face as a support worker. But you do develop relationships and you continue that even after the person's gone. So the families, they become your own.
0: ثم سألت رابعة ما يلي كيف ساعد عملك المسنين الذين قدمت لهم الرعاية فأجابت من خلال تجربتي أعتقد أنني استطعت أن أحدث فرقا في حياة بعض الناس وبالنسبة لي فإن الأمر الذي يسعدني كثيرا هو زيارة واحدة لشخص مسن ولقد كنت قريبة منهم هذا العمل يشعرك وكأنك فرد من عائلتهم أعلم أن هناك عوائق في بعض الأحيان إلا أن الأمر بالنسبة لي صار شخصياً ولا زالت لدي علاقات صداقة مع الكثير منهم بالرغم من أننا فقدنا بعضهم أي بعض ممن كنت أقدم لهم الرعاية توفاهم الله وهذا أمر يواجهه كل من عمل في هذا القطاع لكن تستمر العلاقة بين مقدمي الرعاية وعائلته حتى بعد وفاة المسن
1: What challenges have you encountered during the course of your work?
2: The challenges that you face, like I mentioned before, that it's not a common work environment. So when you work into, like when you walk into somebody's home, most of the time it's not set up like a residential care environment. So
1: you have to start from scratch.
2: Exactly. So in terms of equipment or the room or the facilities, it's not going to be the same. So that can be challenging, especially when you have elderly people who are not mobile. So that's one. Another thing is, of course, with the families, trying to, like, continue being professional, I guess, but not kind of being in the way or, like, the elderly people can sometimes choose you over the families, and it's very important because you kind of develop that closeness and that relationship. Yes. So you have to be, like, remember that the family members are there.
1: You might become their primary carer.
2: Exactly, exactly. So, like, for example, I was looking after this elderly woman and I was there daily, twice a day. twice a day when the families were at work. So of course she's going to feel closer to me. But I really had to like kind of juggle to maintain the family peace all the time. So that was really important because when I'm not there, the family's there. So we as support workers have to remember that the family's there when we're not.
1: And you have the task of also training the family members to take over when you are not there.
2: Yeah, exactly, exactly. Because families tend to not follow procedures. They may want to take shortcuts and not use equipment. So these kind of things. I did have the opportunity to teach a lot of families, which was great to see them like follow that, just for the safety of the client, I guess.
0: أما عن التحديات التي واجهتها رابعة أثناء عملها فقالت كما ذكرت آنفا إن التحديات التي نواجهها هي أن المكان الذي نعمل به ليس مجهزا كدار المسنين لا من حيث الغرف ولا من التجهيزات والأدوات التي نحتاجها الأمر الآخر هو أن أفراد العائلة الذين يعتنون بالمسن ليس لديهم الخبرة لذا فإن المسن أحيانا يفضل أن نقدم لهم نحن الرعاية مثلا كنت أقدم الرعاية لامرأة مسنة وكنت أهتم بها مرتين في اليوم أثناء وجود عائلتها في العمل وبالتأكيد كانت تشعر أنها قريبة مني لذا كان علي أن أتذكر دائما أن أشرك العائلة في الاهتمام بها لأننا لن نكون هناك دائما ثم ذكرتها بأمر تدريب أفراد العائلة على كيفية تقديم الرعاية للمسن فأجابت بأن هذا أمر مهم جدا لأنهم عادة لا يتبعون الطريقة الصحيحة للاعتناء بالمسن كاختصار بعض الإجراءات وعدم استعمال الأدوات المطلوبة وقد تسنى لي أن أدرب الكثير من أفراد العائلات من أجل ضمان سلامة المسن
1: Rabia, we heard about what they call mandatory reporting. Can you explain what does it mean?
2: Yes, of course. So for mandatory reporting, all support workers are mandatory reporters, which means anything that they witness, any kind of neglect, any kind of abuse, this has to be reported. So when we walk into somebody's home, we can't turn a blind eye.
1: Yeah.
2: This is mandatory reporting. So most frontline workers are mandatory reporters.
0: ثم طلبت من رابعة أن توضح لنا المراد من mandatory reporting أو ما يسمى بالإبلاغ الإلزامي فقالت نعم هذا يجعل مقدمي الرعاية ملزمين بالإبلاغ عما يشاهدونه من إهمال أو سوء معاملة للمسن فإنهم في هذه الحال ملزمون بالإبلاغ وإن كل عمال الخطوط الأمامية أيضا ملزمون بالإبلاغ عن هذه الحالات
1: Did you encounter any such cases during the course of your work?
2: Yes, of course, most definitely. It's much, much more common, unfortunately, than what we'd like to see, but it happens.
1: Yeah. What kind of neglect or abuse have you witnessed?
2: From my experience, I've seen a lot of neglect in terms of, you know, leaving the elderly in their bed soiled for a number of hours, and it could be all day. So that person would not get attended to unless I came into the house. So that's kind of a form of neglect because they were soiled, which ended up with other issues like as skin integrity and other
1: infection.
2: Exactly. Another, I wouldn't say abuse, but like also neglect that there was social isolation, and that was very, very common where the person would not come out of their room when they had access to come out of the room. So they had a hoist, they had a wheelchair, they had ways to get that person out and just have them participate. That person would be in their room 24 hours. So to me, that was social isolation. So that's something that I would report back, you know, and we would try to do something as a service. And if that means get them out, put on extra hours, additional shifts, to try and get that person interacting.
0: ثم سألت رابعة عما إذا كانت شهدت حالات إهمال أو سوء معاملة للمسنين أثناء فترة عملها معهم فأجابت نعم بالتأكيد وإن هذا منتشر أكثر مما قد يظن البعض ولما سألتها عن أنواع هذه الحالات أجابت: من خلال خبرتي في هذا المجال رأيت حالات إهمال للمسنين، مثلا ترك المسن في السرير لساعات من دون تغيير الحفاض، وأحيانا قد يستمر هذا طيلة النهار ولا يهتم به أحد حتى أصل أنا إلى منزلهم. هذا نوع من الإهمال الذي قد يؤدي إلى تضرر الجلد وإلى حدوث التهابات. ثم تابعت رابعة قائلة: هناك مثال آخر لا أسميه إساءة معاملة، بل هو يصنف على أنه إهمال أيضا، وهو عزل المسن. أتكلم هنا عن العزل الاجتماعي للمسن، أي تركه في غرفته مع وجود أساليب وأجهزة تساعد على إخراجه من غرفته، بل يتم إبقاؤه فيها لمدة 24 ساعة، وهذا أعتبره عزلة اجتماعية يبلغ عنها، ونعمل على وضع حل لها مثل إخراجهم من الغرفة وزيادة فترة تقديم الرعاية لهم ومساعدتهم على التفاعل مع غيرهم. رابعة: analyzing the extent of substandard care in the aged care sector. Commissioner Briggs noted in the Royal Commission report that in home care, one-third of people have concerns about staff, including continuity of staff and staff not being adequately trained. What is your take on that?
2: One of the most challenging things as a service provider is to have continuity of staff and well-trained staff. I think before service providers send out staff to the elderly, they really need to consider that person's needs, make sure that the staff are adequately trained at that level.
0: Don't they do needs assessment?
2: They do, but unfortunately sometimes with staff taking days off or taking leave or calling in suddenly that they're sick, they kind of put in a position where they have to send somebody out
0: to cover.
2: And most of the time that person is not trained. So besides the fact that the client doesn't know them, there's not been a formal induction, they're also not trained. So this puts the person at high risk, of course. Not only the staff, it puts the client and the staff both at risk.
0: ثم سألت رابعة ما يلي: بالنسبة إلى تحليل المعلومات التي جمعت عن مدى الرعاية دون المستوى في قطاع رعاية المسنين، أشار المفوض المشرف على تقرير اللجنة الملكية إلى أن ثلث الأشخاص الذين يتلقون الرعاية المنزلية لديهم مخاوف بشأن توفر مقدمي الرعاية، إضافة إلى أن بعض الموظفين غير مدربين. فماذا تقولين في ذلك؟ أجابت: إن واحدة من التحديات التي يواجهها مقدمو خدمات رعاية المسنين هو توفر الموظفين المؤهلين، لذا فإنه قبل أن تقوم المؤسسة التي تقدم الرعاية بإرسال الموظفين عليهم تحديد حاجات المسن وأن هذا الموظف مدرب ويستطيع تأمين الرعاية المطلوبة، لا سيما أثناء تغيب بعض الموظفين بسبب المرض. ففي هذه الحالة قد يضطرون لإرسال شخص ليحل مكانه وإن لم يكن لديه المهارات المطلوبة، فإضافة إلى أن المسن لا يعرفهم، أي لم يلتقي بهم من قبل، ليس لديهم أيضاً مهارات الرعاية التي يحتاجها ذاك المسن، ما يعرض كلا الموظف والمسن للخطر في بعض الأحيان.
1: رابعة: What rewards have you experienced from being involved in providing tender loving care to vulnerable people and at the same time provide respite and support to their guardians?
2: I don't know where to start with this. Look, it's very, very rewarding. It's very rewarding. And from my experience, having an elderly mother that I cared for once, it's huge. It's huge for the families, for the person. When you touch someone's life like that and you give them a quality of life, it's not about just going in and providing a service and saying bye, see you later. It's just like another level. So providing that care and being able to give the families respite, they're able to continue caring for their loved ones. Mm-hmm. So, you know, I've had people that were able to continue because of that respite and that support, they were able to continue looking after their elderly up until the last day. And to me, that's the most rewarding.
0: ثم سألت رابعة أن تخبرني عما أضاف هذا النوع من العمل إلى حياتها، فأجابت: إنه عمل يعود بالنفع ليس فقط على المسنين بل وعلي أنا أيضا. عندما يستطيع الشخص أن يحدث فرقا في حياة إنسان ما وأن يقدم له شيء من المساعدة، فنحن لا نقدم فقط خدمة ثم ننصرف، نحن نحسن حياة هذا الإنسان ونعين أهله على متابعة رعايته. رابعة، research shows that sons and daughters are most likely to be responsible for the abuse of older people. What are your comments on these findings?
2: I believe they're more common than what we think. For me, from my experience, I didn't get to see that firsthand. Because I worked with a service provider that was a multicultural service, so we went out to people from the same culture and the same background. So luckily for me, I worked with a lot of people in our community from like Arabic speaking. So we are really big on family values, and thankfully I did not see that firsthand. But yes, it definitely happens. It's very, very, very sad. Please, anyone, any staff out there that are working in this industry and you see something like this, please, please report this. It's happening and it's very sad, and we need to tackle it face on. So any kind of abuse or neglect or anything like that, please report it to your line manager.
0: ثم ذكرت لرابعة ما يلي: لقد أظهرت الدراسات التي أجريت حول موضوع إساءة معاملة المسنين أن أكثر حالات الإساءة تصدر وللأسف عن الأبناء، فما تعليقك على هذا الأمر؟ أجابت: أعتقد أن هذا الأمر منتشر أكثر مما نظن. بالنسبة لي لم أستطع أن أرى مثل هذه الحوادث بنفسي، لأني أعمل في مؤسسة تقدم الخدمات للجاليات المتعددة الثقافات، وقد عملت مع أشخاص من الجالية العربية، ونحن كما تعلمين لدينا قيم عائلية معتبرة، لذا فإني لم أشهد إساءة معاملة المسنين من قبل أبنائهم، لكن هذه الحوادث تحصل بالتأكيد، وهو أمر محزن جداً، وأذكر أي شخص يشهد على هذه الحوادث أن يبلغ عنها. Finally, Rabia, what word of advice and encouragement would you extend to those who would like to work in this sector?
2: Please come on board. Please don't be afraid. It's a very, very rewarding industry. To those that speak another language, a second language it goes a long way. I'd like to extend further to the Arabic speaking people out there. Please look into this industry. We do lack a lot of Arabic speaking staff. I don't know why that is. It's funny because we look after our elderly.
0: Yeah.
2: You know, how our community is. We're really big on that. But to be honest, in the professional field, we do lack Arabic speaking staff. So yeah, please come on board. It's a very rewarding industry. Just have to remind you to be patient. Lots and lots of patience. Remember, you know, your grandmother, remember your mother, remember how they are, and treat people accordingly, you know, to how you'd want your loved ones to be treated. That's like having that empathy and that patience will take you a long way.
0: أما عن النصيحة وكلمات التشجيع التي تود رابعة توجيهها للأشخاص المهتمين بالعمل في هذا القطاع، فقالت: إني أشجعهم على الانضمام والعمل في هذا القطاع، لا سيما للذين يتقنون التحدث بلغة ثانية، خاصة للذين يتحدثون اللغة العربية. هناك نقص حاد في الموظفين الذين يتحدثون العربية، ولا أعرف سبب ذلك، بالرغم من أننا نهتم بكبار السن في جاليتنا. لذا أدعوكم للانخراط في هذا العمل، وتذكروا أنكم تحتاجون لأن تتحلوا بالصبر. تذكروا أمهاتكم وجداتكم، وعاملوا المسنين كما تريدون أن يعامل المسنون من عائلتكم. Rabia, I have heard from one of your former clients about your dedication and commitment, and I'm sure you were missed by so many.
1: Thank you very much for your time today, and I do wish you all the best.
2: Thank you, Haji Fatin. Thank you for having me.

0: مستمعينا الكرام، كنا في لقاء مع السيدة رابعة كنج المديرة السابقة لخدمات رعاية المسنين. كلمتنا عن أنواع الرعاية، أي الخدمات التي تقدم لكبار السن في المنزل. أشكر لكم إصغاءكم، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التمنيات. We've been speaking to Ms. Rabia Kenj, former aged care services manager, with whom we discussed at-home aged care services. Thank you for joining me, and until we meet again, take care.
1: News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact, with perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views.
0: برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرى، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.
1: News and views. News and views.
2: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: A 2MFM sponsor.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
4: Sponsoring 2MFM.
8: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إن ليوم القيامة شأنا عظيما عند الله عز وجل، وفيه أهوال يشيب منها الولدان، وللنجاة منها بيّن ربنا أن تقواه درع حصينة وسبل أمان. وحول ما سيحصل يوم الدين نبقى الآن مع المحاضرة الدينية الشاملة التي سنستمع إليها من فضيلة الشيخ يوسف الملا حفظه الله ورعاه.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكركم ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا لله. أما بعد، فقد ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. معنى هذا الحديث أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم المتقون. هؤلاء المتقون من كانوا الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. هلا بتلاحظ أن الواحد بيسمع بكلمة التقوى وبيقول له واحد لواحد اتق الله، بس كثير من الناس اليوم ما بيعرفوا معاني هذه الكلمات، وبيظنوا أنه مجرد أنه إجا واحد إجا على الجامع مكث فترة في المسجد، حمل السبحة، صار له لحية مثلا، لبس هذا القميص بسموها بالعامية العباية أو الدجديجة، أو راعى الحاج مثلا، يكتفي بذلك وصار هذا من الأتقياء. لا يا جماعة، نحن لما بنذكر كلمة التقوى هذه لابد أن نفهم شو معنى التقوى، لأن التقوى هي كلمة عبارة مختصرة على اللسان لكنها عمليا على الأرض واسعة المعنى. كيف بدي أعرفها أنا؟ بعرفها لما إني إجي أتعلم، إجي أسأل أهل العلم ما هي الواجبات التي أمرني الله بها، ما هي التقوى على حسب ما يرضي الله، ما هي التقوى على ما يوافق القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبعبارة مختصرة، التقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، مثل ما ورد أيضا عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقال: التقوى الخوف من الجليل، يعني الخوف من الله، وأن تعلم حيثما كنت الله يراك. بعض من الناس اليوم بتلاقي إذا بده

إن كنت ببيتك ولا كنت بالطريق، واجعل في قلبك الخشية من الله. لكن ليش قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هلا نحن لا نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا بهذه العين الفانية، لأن النبي قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني إن شاء الله تعالى لما ندخل الجنة فنرى الله سبحانه وتعالى الذي لا شبيه له ولا كمية له ولا صورة ولا اتصال ولا انفصال ولا هيئة ولا بجسم ولا بشكل ولا لون ولا كمية ولا حيز ولا جهة، لا في الجنة ولا على الكرسي ولا العرش، ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، موجود أزلا وأبدا بلا بداية بلا نهاية بلا مكان. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. إذا بدي أنا أعرف ما هي التقوى لابد أني أجي أقعد بمجالس أهل العلم. ومين أني أهل العلم؟ اللي أخذوا العلم بالإسناد المتسلسل المتصل إلى رسول الله، مش مجرد أنه أنا إذا بدي صير من الأتقياء بنزل على السوق وبجيب كتاب مثلا طبع باسم الدين الإسلامي أو تفسير القرآن وبقعد ببيتي بقى وبقرأ، ومثل ما بدي أنا بقى هلا مثل ما إجا ببالي ومثل ما كتبوا في بعض الكتب، وبقول بعد منها هذا حلال وهذا حرام وهذا بيجوز وهذا ما بيجوز. لا، العبادة لا تكون مثل ما نحن بدنا على آرائنا وأهوائنا، إنما العبادة حتى تقبل عند الله تبارك وتعالى لابد أن تكون موافقة للأركان والشروط والواجبات التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا أنت بتكون عم بتتعب حالك. الله تعالى لا يحب العمل ما لم يكن يوافق الشرع. لذا الله تعالى قال قل، أي قل يا محمد هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بتلاقي بيعملوا بيساووا، والله عم بيذكرنا أنه ما تكونوا مثل هول اللي هن بتلاقيهم على زعمهم أنه نحن عم نصلي ونصوم وعم نعمل أعمال صالحة، بيتفاجأوا يوم القيامة أنه لا صلاة لهم ولا صيام لهم ولا أعمال مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فبيكون ضيع العمر سدى وعمله هذا خسارة. إذا أردت أن تكون من هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، والمتقون هم المؤمنون الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، هؤلاء المتقون. من كان بهذه الحالة آمن بالله ورسوله، عرف الله ورسوله بقلبه، واعتقد اعتقادا لا يخالجه شك، ثم أدى الواجبات، ومن جملة الواجبات أيضا أن يتعلم علم الدين الضروري. لما أقول لك علم الدين الضروري يعني الذي هو لا يستغني عنه كل إنسان مكلف بالغ عاقل. طيب اللي منه بالغ عاقل مثلا، إذا منه بالغ عاقل هذا مجنون يعني، أو بيكون دون التمييز، هذا لا يجري عليه القلم، قلم السيئات لا يجري عليه. أما إذا كان مميز صار على الأبوين، أبوه أمه بده يعلموه، حتى إذا ما نشأ هذا الولد وبلغ أن لا يكون نشأ على الجهل أو لا يكون نشأ على فساد العقيدة. لذا أول ما بتتعلم من دين الله من علم الدين الضروري، وهذا ما في واحد يقول هلا أنا شاب أول طلعتي عم بشتغل لا أتزوج بعدين بتعلم، لا، طالما أنت صرت بالغ عام

0: عاقل لازم فرض واجب عليك انك تتعلم هذا العلم الدين الضروري، واللي هو يتعلق كذلك ايضا اول ما يتعلق به الامر الايمان بالله وبرساله النبي محمد. ثانيا ايضا تتعلم ما هي الاشياء التي تبطل الايمان، يعني شو هو الشيء الذي يفسد عليك ايمانك. تتعلم اقسام الرد الثلاثه: الكفر الاعتقادي، الكفر الفعلي، الكفر القولي. والاعتقادي اللي هو مكان القلب، مثل اللي بيشك في وجود الله بيقول لك يمكن في آخرة ويمكن ما في، ويمكن في محمد أو لا. هذه أمثلة عم بعطيكم إياها، ولو لم يتلفظ هذا بلساني إنما صار عنده الشك في وجود الله تعالى، هذا لا يكون مسلما. أو الكفر الفعلي مثلا أيضا، مثل اللي هو مثلا أحيانا بتلاقي كثير من الناس أو أحيانا البعض من الناس إذا شافوا ورقة عليها آيات قرآنية، إمساكية رمضان مثلا، ورقة رزنامة أو مجلة جريدة إلى ما هنالك عليها آيات قرآنية، أو بعض النسوان بالبيت بتعزل مثلا البيت فبتلاقي كتب الأولاد المدرسية في بيناتهم مثلا جزء عمة، ربع ياسين، كتب الدين، وبيعرفوا أنه هون يوجد آيات قرآنية وبيرموها في القاذورات، هذا كفر وخروج من الدين، خروج من الإسلام. مش أنه واحد قال لي ما بعرف، إذا ما كنت عارفين ماذا يوجد في هذه الأوراق ما في عليك ضرر، ما كفرته. أنا عم بقول من كان يعلم أنه يوجد على ورقة أو بكتاب آيات قرآنية ورماها عامدا متعمدا في القاذورات، هذا خروج من الإسلام. طيب والأقوال، مثل اللي هو كمان أيضا بعض من الناس إذا ما نزلت عليه مصيبة أو نزل عليه بلاء فبتلاقيه بيعترض على الله، بيقول ليش يا الله عم تعمل فينا هيك، وشو عاملين له لرب العالمين، وما شايف غيرنا، وبكفي بقى بس يا الله. أو تراه شتم الله أو الدين أو القرآن أو الشريعة، هذا بسموه الكفر القولي. فإذا صدر منه واحدة من هيدول هذا لا يعد مؤمنا مسلما عند الله، خرج من الدين. فمشان هيك بدك تتعلم هذه الأشياء حتى تحفظ إيمانك وإسلامك، لأنه بالنهاية أنت في يوم من الأيام بدك تموت، كلنا بدنا نموت ونفارق هذه الدنيا. لكن أنت أيها الإنسان هل هيأت لحفرة القبر؟ عملت لبيت الدود، بيت الوحدة، بيت الظلمة، ما في معك أنيس ولا جليس، وحيدا فريدا في ضمة القبر تنسيك ليلة العرس. ثم علم الدين هذا يا جماعة لا يؤخذ من مطلق أي إنسان. كمان انتبه، مثل ما حذرتك مش أي كتاب انطبع باسم الدين الإسلامي فورا أنت بتجيبه وشو بيقولوا لك فيه حلال وحرام فورا بتاخد فيه، لا. ولا مين ما أعطاك كمان أيضا فتوى إن كان متعلم الدين ولا ما أنه متعلم الدين، ومين ما قال كلمة بالدين نعم من طقطق رأسنا قدام منه، لا. بدي انتبه، لأنه نحن اليوم من في زمن كثر فيه العلماء، نحن في زمن اليوم كثر فيه أدعياء الفاسد والباطل والضلال. طيب كيف أني أنا قادر أني أحمي إيماني؟ قادر تحمي إيمانك وإسلامك بتعلم علم الدين. علم الدين حياة الإسلام، من أغفله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح وناعق. إذن بدي أخذ علم الدين من أهل العلم الثقة، أهل المعرفة، لأنه ياما في ناس اليوم بيروا أقوال لا هي آيات ولا هي أحاديث عن رسول الله وفتاوى ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. مثل ما مرات بنسمع بعض من الناس بيقول لك قال الله تعالى اتق شر من أحسنت إليه، هذه منا آية قرآنية يا جماعة. وبعضهم بيقول كمان عن الأبوين الكافرين أطيعوهما ولو كانا من القوم الكافرين، هذه منا آية قرآنية كمان. لكن أنا أحسن لوالدي ولو كانوا كفار رجاء أن يدخلا في دين الإسلام. أنا بحسن لأبوي وأمي مثلا بقول هيك، إن كان أبوك وأمك مثلا على حالة الضلالة فبتعاملهم معاملة حسنة. ليش؟ رجاء أنه أبوك وأمك يألفوا الدين الإسلامي ويحب الإيمان ويثبت على الإيمان ويدخل في دين الإسلام ويعمل بما يرضي الله عز وجل. بس ما بتجي بتقول هذه آية قرآنية، ولم نجي بنقول مثل ما بيقولوا كمان أيضا بعض من الناس، قال قال الله تعالى كذب المنجمون ولو صدقوا، كمان هذه من آية قرآنية ولا حديث أيضا عن رسول الله. هذه من جملة الأشياء بنسمع أحيانا وبقول لك واحد هذه آية أو هذا حديث، وهي لن لا آية قرآنية ولا حديث عن رسول الله. ومثل ما مرات أحيانا منفوت على بعض المساجد منلاقي حاطين لوحة كاتبين فيها حديث، بس ومنه حديث مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله، وهذا كذب ما تصدقوا هذا الكلام، قال قال النبي الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا منه حديث يا جماعة، وهذا مكذوب على لسان النبي، لأنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يقعدوا في المسجد ويتذكروا بعض الأمور التي حصلت معهم في الجاهلية، طبعا من دون تشويش على مصلي على قارئ، والرسول كان يرى هذا وما كان ينكر عليهم وكان يبتسم صلى الله عليه وسلم. لو كان الكلام في المسجد حرام ما بيجوز، أي كلام نحكيه حرام، النبي ما كان سكت عن ذلك، النبي كان نهاهم. أما لو قلت لي مثلا بس واحد عم بيحكي بالغيبة والنميمة وكذب، الغيبة والنميمة والكذب حرام في المسجد وخارج المسجد، ليس فقط في المسجد، هذا حرام إن كان في المسجد أو كان خارج المسجد، لأنه شرعا حكمه هذا حرام. شان هيك يا جماعة العمل يكون بما جاء في كتاب الله على وفق ما جاء على لسان النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول كان يقول كما قلت لكم إن أولى الناس بي المتقون، من كان تقيا هذا أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. من كانوا، شو معنى من كانوا؟ معناه أي من أي جنس كانوا، أي من أي أجناس الناس كانوا. من كان تقيا هذا أولى، أولى الناس، أقرب الناس إلي، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام من حيث المعنى. وأين كانوا؟ أي في أي أرض كانوا مثلا، الذي يكون بأقصى الشرق أو بأقصى الغرب ويكون تقيا يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى من الذي ولد بالمدينة المنورة وعاش فيها إذا لم يكن تقيا. قد يكون في واحد عايش بالصين ولكنه هذا اللي بالصين أدى الواجبات واجتنب المحرمات، واحد عايش بالمدينة المنورة ولد في المدينة المنورة لكن هذا الإنسان لا يخاف الله تعالى، مين هو الأقرب إلى النبي؟ القرب المعنوي طبعا، مين هو؟ الذي أدى الواجبات اجتنب المحرمات، ولو كان بالصين ولو كان، طيب يمكن هيداك اللي بالصين رجل مثلا ليس عربي هو أعجمي مثلا، وهيداك عربي وإن يكن، هيداك أسود وهذا أبيض وإن يكن، هاي النبي لننظر إلى سيرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما في يوم من الأيام كان إذا نزل من عرفات أردف خلفه أسامة، أسامة من حيث اللون ما كان يعني مثل ابن عمه الفضل بن عباس، بينما كان فيه يعني صحابي تاني أردفه خلفه، نزل من عرفات هذا الصحابي كان صحابي لونه أسود يعني ما كان أبيض، ابن عمه الفضل بن العباس كان أبيضا. طب ليش النبي قدم هذا على هذا؟ قال لأنه هذا له السابقية في الإسلام، بما أنه له السابقية في الإسلام قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيدلنا يا جماعة أنه الفضل عند الله يكون بالعمل بالشريعة، فقال سيدنا علي رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجليل، الخوف من الله، أينما كنت الله تعالى مطلع عليك، الله تعالى يراك. أنت بتكون عم تشتغل بالشركة بمؤسسة، أحياناً بيجي صاحب العمل تعمل حالك نشيط بقى هالله بالعمل، إنه إجا صاحب الشغل صاحب المؤسسة، حتى هذا صاحب العمل صاحب المؤسسة يكون مسرور مني، فبتلاقي بيعمل بنشاط وبهمة، وهذا مخلوق أمام مخلوق، فكيف بأحكم الحاكمين؟ كيف برب العالمين؟ والله تعالى مطلع عليك حيثما كنت. اجعل في قلبك الخشية من الله حيثما كنت. هذا القبر بانتظار الجميع، وهذا القبر لا ينوره إلا تقوى الله، الخوف من الله. اجعل في قلبك هذا حيثما كنت، واعمل كما جاء في كتاب الله، كما جاء في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هذا الذي ولد بالمدينة وعاش فيها إذا لم يكن تقيا، ذلك الذي هو بأقصى الشرق أو بأقصى الغرب فيكون تقيا، أو يؤدي أنه هذا الإنسان يؤدي ما افترض الله عليه ويجتنب ما حرم الله، هذا أفضل عند الله من الذي عاش بالمدينة المنورة، عاش فيها ولكنه لم يكن تقيا. الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب شو قولن هول؟ أولئك هم خير البرية. البرية يعني الخلق. قال مين هن خير الخلق؟ اللي هن آمنوا بالله ورسوله، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل اثنين، والعمل بالتنزيل. العمل بالتنزيل، إن أردت تصلي تصوم تحج تزكي تؤمر بالمعروف تنهى عن المنكر، بده يكون على وفق ما أنزل الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم، على وفق ما أنزل الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، ثلاثة، والرضا بالقليل. خلي عندك قناعة في العيش بما الله سبحانه وتعالى أعطاك. إذا بدك تطمع خلي عندك الطمع بالحسنات، الطمع بالطاعات، مش الطمع بالدنيا. الدنيا نهايتها للاضمحلال والزوال. لو كنت عايش على الدنيا، لو كنت من الأمراء أو كنت من الفقراء، لما حتنزل على القبر ما رح تاخد معك من مالك إلا قطن وكفن، مثل ما قال الرسول: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. الأهل والمال بيرجعوا على الدنيا، وبيبقى معك ماذا؟ العمل. اللي عملته فوق الأرض حتلاقي نتيجته نهاية الأمر تحت الأرض، ويوم العرض، يوم العرض يوم الفزع الأكبر. ذلك اليوم بدك تلاقي أهوال، تلاقي أشياء مما هي ما كنت تتوقعها، ما كنت تتوقع هذه الأشياء التي تراها في الآخرة. هل أنت أيها الإنسان حاسبت نفسك قبل أن تحاسب؟ كان عندك استعداد لموقف تقفه يوم القيامة؟ إذا ما عندك استعداد ادارك نفسك الله الآن وحاسبها قبل أن تحاسب. هذا معناه لما قال سيدنا علي: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. خلي عندك قناعة في العيش. أما إذا بده يبقى عندك دائما أن يشوف فلان عنده مثلا، لا فلان عنده فيلا، وفلان عنده شركات، وفلان عنده سيارات، وبدي أبقى ناطر فلان عنده وفلان عنده وفلان عنده، لا يكون عندك قناعة بالعيش. بدك تحاول تصير بقى إنك تجمع المال مثلهم، وقد نفسك تغرك إلى أنك تجمع المال سواء كان بطريق الحلال أو كان بطريق الحرام فإنك لا تبالي. ليش؟ صار عندك طمع في الدنيا، ما بقى عندك القناعة في العيش. مطلوب يا جماعة الواحد منا يكون عنده قناعة في العيش بما قسم الله تعالى له، بما أعطاك الله تعالى من الرزق. بعدين أنت لحتى تعرف فضل الله عز وجل عليك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنظر إلى من هو دونك. بدك يصير عندك قناعة في العيش؟ إيه نعم، بدك تطلع على من هو دونك. من هو دونك في أي أمر؟ في أمر الدين ولا الدنيا؟ بأمر الدنيا. أما إذا قلت لك بأمر الدين، لا، بأمر الدين بدك تشوف مين هو أعلى منك همة في أمر الدين. هذا فلان حافظ جزء عمه، ليه أنا ما بحفظ جزء عمه؟ هاي فلان تعلم القدر الضروري من ضروريات علم الدين، ليه أنا كمان ما بروح بتعلم؟ هاي فلان جاري راع الجامع حضر درس وقعد صلى المغرب جماعة والعشاء جماعة وذكر الله وتحصن وجع البيت، بينما أنت لا، قاعد قدام شاشات التلفزيون، ولا أنك صليت المغرب، ولا أنك صليت العشاء، ولا أنك تعلمت القدر الضروري من ضروريات علم الدين. أنت يعني معنى على هذا فيك خلل، فيك مرض ادارك نفسك. شو هو المرض هذا؟ مرض الجهل. مرض الجهل اللي هو اليوم متفشي ومنتشر بكثرة وما معه خبر. كثير من الناس ما معه خبر، بيقول لك أنا رحت عند الطبيب وفحصني وقال لي قوة القلب عندك منيحة والضغط كله منيح وما عندك سكري، عملت فحص دم وعملت وعملت. يا جماعة الأمر ما أنه متوقف بس على هذا الأمر، لا، في عندك أمراض خطيرة أخطر من هذه الأمراض اللي هي متفشية بالمستشفيات وغيرها، اللي هو مرض الجهل. ليش مرض الجهل؟ لأنه مرض الجهل بسوء صاحبه إما أن يقع في معصية من الكبائر أو من الصغائر، أو مؤدى هذا للخروج من دين الله والعياذ بالله تعالى. مثل ما بنسمع قلت لكم أحياناً بعض من الناس بتلاقي بيتلفظوا بألفاظ لا ترضي الله تبارك وتعالى، مؤداها الخروج من دين الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. بيحكي كلمة هو لا يلقي لها بالا، بيقول لك يعني أنا ما كنت بظن أنه هالكلمة هاي تؤدي بي إلى المهالك، إلى غضب الله والعياذ بالله تعالى. بيتفاجأ، جاءه ملك الموت فقال له أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه عليك. ليش؟ حكيت كلمة مؤداها الخروج من الإسلام. فاللي بيحمي إيماننا وبيحمي إسلامنا ونكون تزودنا للآخرة هو أن نعمل على حسب ما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا علي رضي الله عنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. مثل ما أنك أنت إذا أردت السفر شو بتعمل لما بدك تسافر؟ على حسب الحال والعادة بتلاقي بهيئ اللي هو مصرياته باسبوره وراءه اتيابه أكله وشربه إلى ما هنالك. لوين مسافر؟ طيب أنت نسيت أنك أيضا ستغادر هذه الدنيا وتنفصل من فوق الأرض لتحت الأرض، وهذا القبر ما بقى في معك أبوك وأمك ولادك. أنت هون بالدنيا إذا سافرت على بلد من بلاد الدنيا ولو ما لك قرايبين ولو ما لك يعني أصدقاء وأصحاب لما هنالك وانقطعت، ما بقى معي مثلا لا أكل ولا شرب ولا طعام، بتدلك تلاقي مين هو يعينك تشتغل تقضي حوائجك إلى ما هنالك. بس القبر مين بده ينزل معك؟ ما قلت لك النبي قال يتبع الميت 3 أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1. الأهل والمال بيرجعوا، واللي بيبقى معك عملك ينزل معك إلى قبرك. ورد عن صحابي جليل اسمه عبد الله بن عباس، لما مات هذا الصحابي غسلوه كفنوه صلوا عليه بدون يدفنوه. هن بدون يدفنوه شافوا طير عم بيطير بالجو لم يروا مثله. إذ هذا الطير صار يقترب شيئا فشيئا، وسمعوا تلاوة القرآن الكريم، وقد يكون ملك من ملائكة الله يتلوها، يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ثم هذا الطير اقترب إلى الكفن ودخل فيه واختفى. بحثوا دوروا فلم يجدوه. قالوا: ما تأويل هذا؟ تأويله قال: عمله الصالح نزل معه إلى قبره. هنيئا له. هل أنت محضر حالك لهذا الأمر؟ إذا ما محضر حالك هيئ نفسك من الآن وادارك نفسك، لأنه عندك موقف يوم القيامة وهذا الأمر منه سهل. الله ينجينا ذلك اليوم. أنت عم تقول كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب: اللهم أجرني من النار. عم تقولها؟ إذا ما عم تقولها قولها، لأنه إن شاء الله يكون هذا لمن داوم على ذلك سببا لك أنك إذا مت في ذلك اليوم وقلتها لا تمس جسدك النار، بسبب أنك إذا قلت هذا الدعاء. هذا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أنا بقول الأشياء التي جاءت في كتاب الله وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأشياء التي هي تقربنا إلى الله عز وجل. ثم قال سيدنا علي: والاستعداد ليوم الرحيل. كلنا بدنا نرحل. يا من تحمل نعشا لا تنسى غدا أنت المحمول. يا من دفنت اليوم، أنت دفنت نزلت جارك أبوك أمك أخوك إلى مونالك، ما تنسى جايك الدور مين بدفنك. يا من أتيت تعزي لا تنسى أنه غدا يعز بك كمان أيضا بالدور. أمور هي متسلسلة، الأمر منه سهل. نقرأ بعض الآيات القرآنية اللي هي بتذكرنا بمواقف الآخرة. أليس النبي قال مرة على المنبر: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. بس هلا أغلب الناس بغفلة لا يعرفون التفاصيل التي كان يعلمها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها بتفاصيلها. الله، نحن الآن أغلبنا في غفلة عن هذا. هات نسمع بعض الآيات القرآنية التي تذكرنا بمواقف الآخرة، بمواقف يوم القيامة. الله تعالى قال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. يعني تسمع هلا بيجوا يعني بزدوا صوت الطائرات وصوت المدافع، كل هذه الأشياء منها شيء قدام النفخ في الصور. لما ينفخ في الصور هذا الملك من ملائكة الله تعالى وهو إسرافيل عليه السلام، إذا بعد ذلك يموت كل من كان على وجه الأرض من إنس وجن وملائكة إلا الذين استثناهم الله عز وجل. ونفخ في الصور وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. بده يجي بعد يوم من الأيام الناس ماتت بيطلعوا من قبورهم إلى مكان ظلمة عند الصراط، فبيكونوا في مكان ظلمة عند الصراط محمولين بقدرة الله. ولما أقول لك محمولين بقدرة الله، ما معناته أنه الله سبحانه وتعالى له جوارح مثلنا، مثل ما أنا هلا بمسك الطاولة فإذا إيدي بتلامس الطاولة بيصير في عندي شيء مما هو بقوة وإلى حد. أما الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. فإذا بعد ذلك لما ينقل الناس يطلعوا من قبورهم، الأرض تدك، ما بقى في عندك لا بناء ولا جبال ولا شجر ولا حجر إلا تحطم واندك وانكسر. ثم تصير الدنيا كالكف، فيقول سبحانه وتعالى: فيومئذ وقعت الواقعة. شوف بقى اللي هلا الأهوال اللي بدها تصير ذلك اليوم. وقال سبحانه وتعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. هلا السماوات فيها أبواب، بده يجي يوم من الأيام يصير فيها شقوق، وهلا سمك السماء الواحدة 500 عام، السماء ما تشوفها هيك واهية، لا السماء صلبة متينة كيف الأرض هلا نحن عليها صلبة متينة، هيك كمان السماء سمكها 500 عام، فراغ بين السماء والسماء 500 عام، وهكذا أيضا إلى السماوات السبع، والأرض كذلك أيضا على هذا النحو. بده يجي يوم من الأيام يصير في هذه السماوات شقوق. طيب نحن بنسمع، إذا سمعنا صوت مدفعية بتلاقي قلوب الناس بترجف، أو صار زلزال أو هزة، طيب كيف لما يوم القيامة الدنيا كلها تهتز؟ مين بيتحمل هذه الأشياء جماعة؟ هذا أمر منه سهل، لكن الله تعالى يهون علينا ويلطف بي وبكم. والذي يكون من ذلك بعده، والملك على أرجائها، لما تصير في الشقوق ملائكة بيكونوا على الأطراف، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هلا في 4 من الملائكة اللي حاملين العرش، الواحد من هؤلاء قدمهم يعني قدمه مارقة في السماوات السبع إلى الأراضين السبع، عنقه عند العرش وقدمه مارقة في السماوات السبع إلى الأراضين السبع. يوم القيامة أدي بيصيروا 8، هلا هني 4. وقد يقول واحد من الناس مثلا، ليش هلا أني 4 ويوم القيامة بيصيروا 8؟ قل له، وذلك لما يكون من الأهوال والأمور العظام الجسام ذلك اليوم. بدأ استعداد، بدها استعداد لذلك اليوم، لأنه حيظهر أشياء هي ليست على الحسبان والبال، يظهر أشياء مما هي مخيفة. فقال سبحانه وتعالى، فأما من أوتي كتابه بيمينه، قبل هالحالة هاي، فيقول سبحانه وتعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله تعالى وكل بكل واحد منا ملك اسمه رقيب، واحد اسمه عتيد، غير الملائكة اللي بيحفظوننا من أذى الجن، بيكتبوا كلما قلت فعلت، إن كان من الحسنات أو كان من السيئات، كل ذلك يكتب، ثم بعد ذلك يعرض يوم القيامة. إلا إذا أنت مثلا كنت فعلت سيئة من السيئات وتبت منها إلى الله سبحانه وتعالى، الملائكة الله تعالى يأمرهم أن يمحوا تلك السيئة إذا تبت إلى الله. أما إذا مت ولم تتب إلى الله، كل ذلك تراه، ينعرض عليك ذلك اليوم، وحتشوف ما الذي قلته وما الذي فعلته، كل ذلك، حتى ما كان من الاعتقادات، حتى ما قلت في قلبك من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، كذلك تراه. الله تعالى يعلم الملائكة عما كان في قلبك، شو صار بقلبك، الله يعلم الملائكة بذلك فيكتبونه. فقال عز وجل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. هذا لمن مات على الإيمان، بيأخذ كتابه بإيده اليمين وبيلاقي أيضا ما هو يفرح به ذلك اليوم، ثم يقول، إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. لك مقابل، أنت هون بالدنيا أديت واجبات الله عليك، اجتنبت المحرمات، لك مقابل لهذا. شو هو المقابل لهذا؟ إني أنا أدخل الجنة بلا عذاب، إني أنا موت على حالة مرضية عند الله، إني أنا أدخل الجنة وأنال فيها ما تشتهي الأنفس. وهذه الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس، والتي لا يتخللها لا كدر ولا تعب ولا موت ولا هم ولا غم ولا مشقة، ولا إلى ما هنالك من هذه الأمور. شو بيعمل لكان؟ يبقى في الجنة إلى أبد الآبدين، وهو في حال السعادة، في حال رغد من العيش، ويبقى على ذلك. ثبتنا الله وإياكم على التقوى، وثبتنا على ما يرضيه عز وجل، وأن يجعل الله تعالى لنا الآخر لنا ولكم بما يرضيه عز وجل. والله أعلم وأحكم. هللوا صلوا على رسول الله.
1: إذن مستمعينا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا من محاضرة فضيلة الشيخ يوسف الملا حفظه الله ورعاه، والتي كانت تحت عنوان أهوال عظام.

0: هذا الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد وشكر يكبا رسول زنا محمد أم الساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زولاي بي الله قدر يتبلى يما أم تايسيو لي فربوز البيم أم تايسيو قويت نجاتو في حج حرك أو السنة دين إكوت لزالة قدروا دين إكوت ملمد ندن ندزو دين إكوت لزالة قدروا قويت قدر ما تبيجو بجيح آياتات بياتي وقع إيزوم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آية بي واتي دين يكوت لزالة درجة زو التوقعنا يزوم من بيتي بي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي دين إكوت سالا وزليلان أحد انت أبدا أحد يخنو من أزوك السوم من بايا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بايا إدي بدرجات أزوك السوم قويت قدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناري إكوت لأيب إكوت يدبلي ليو يتوكسو إيمري. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. حريزو يقرآن آياتاج بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد يتقابتا زالوم زليلانة بيندا رسولم صلاة وسلامة ينبر بيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتي وقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم قويت خير زي خشلي وقافيو دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يزي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمد بايت بي بجي حديثاش سيبات تيوكو يا حديثاش سيو ما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بذيك يكالو حديثو كيكال نوغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتي وسؤول ديو لمت بايو ملمد بإكوتي ترخبال قويت خير زي خشل يقافي دين زو يتليم دحل مئوى دين يتليم دا زالياج لحل الزوك السوم دين إكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بيه أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان زاشو ساء بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. معنى زوم أبا ذريو بقل ركع سنة صلاة تسجدي بي تليتي ما أحد آية وتلمدي وما جال أزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجدي بي تليتي ما أحد فرد زيت الدين إكوت وتلمدي وما جال بايو. فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي منين ببسة يا شحلو منين باستنجاء يا شحلو ملمدو هيو فرد زيت الدين إكوت لحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجد بيوا قافي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمدي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمدي وإما جزانته يحديث بي بيان خان لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوا دين إكوتو ملمد واجب زيتانت لك إكالو ما بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى زوم فرد زيت دين إكوتو ملمد كت مسلم بيم واجب انتباهي احريدين اكوت بي اوشو بزي مريناو اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك با اكوت انتا دين اكوت بي يفرد زيت دين اكوت ملمد بي قويت اوشو بزي مرينا اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك بحنا حقوا باطلو برنواج الماو نقار دي بحنا الدنيا وآخرة بين فنزال امرتاشو نوك باما نريم تبازانا مختوص سناندا الزوك الصوم مؤمن لدين إكوت حياسون تزايو لبايتي الله يدين إكوت لين بريزو يكفت لنا زلاق نيوم الله يتيوك أنا زاق نيو بيم الله عمل يوافك أنا زتين بخن ديم الله مغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: اتروح كانا قويتو رحمت خابي اتتجيب تنهجنجي واضلت بي نجاتو جنا فتنوا آفات بي آمين.

العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر

عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما

تتلى عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون.

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن.

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار

الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض

إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه

كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما

لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر

يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

0: إخوة الإيمان والإسلام، أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتنا هذه من حلقات برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لنبقى معا في دوحة العلم والمعرفة، لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات كالغيبة والنميمة وقول الزور ونحوها، أي لا يفعلها. وهذه الأمور وإن كان يؤمر بها كل من المفطر والصائم، إلا أنها في الصائم أولى.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، وذلك لمنافاتهما المطلوب منه قمع النفس بالسكون والسكوت، فإن سابه أحد أو قاتله أي ضاربه وطاعنه فليقل: إني صائم، ويكف عن خصمه ويكن عبد الله المظلوم ولا يكن الظالم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قال ابن بطال: ليس معناه أنه يؤمر بالأكل والشرب، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما معه. وقوله فليس لله حاجة هو كناية عن عدم القبول، كما يقول من غضب على من أهدى له شيئا: لا حاجة لي في هديتك، أي هي مردودة عليك. وقال ابن العربي: إن مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صومه. ويوجد قول باطل لا يصح: خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة، فليحذر.
3: وفي مسائل متفرقة من الصوم نورد ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. عبر بإذا إيماء إلى غلبة النسيان على الإنسان لكونه طبعا، وفي نسخة: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وعند الترمذي: فلا يفطر. والاقتصار على الأكل والشرب لأنهما الأغلب، وإلا فكل المفطرات حكمها كذلك، ولا فرق بين قليل ما ذكر وكثيره. حينئذ فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية الترمذي: فإنما هو رزق رزقه الله.
4: وعن لقيط بن الصبيرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي. سؤال لقيط رضي الله عنه كان عن سنن الوضوء ومكملاته، بدليل إجابة النبي صلى الله عليه وسلم له: أسبغ الوضوء، أي أتممه بغسل ما زاد على الفرائض من الغرة، أي زيادة شيء على الواجب في الوجه والتحجيل، وهو زيادة شيء على الواجب في غسل اليدين والرجلين. وخلل بين الأصابع، وذلك بالتشبيك بين أصابع اليدين وفي الرجلين بأي كيفية كانت، وبالغ في الاستنشاق أي بإيصال الماء إلى الخيشوم وجذبه بالنفس، وكذا يبالغ غير الصائم في المضمضة ندبا بأن يبلغ بالماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثاث، ويسن إمرار الأصبع اليسرى عليها ومج الماء إلا أن تكون صائما أي فلا تبالغ، فمن ثم كرهت له خشية السبق إلى حلقه أو دماغه فيفطر.

0: وما زلنا مع بيان الكثير من المسائل المهمة في الصيام، ونصل إلى بعض الآداب التي شجع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على القيام بها، لا سيما في رمضان وتفطير الصوام فيه ولو بالماء.
1: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي. أي للذي فطر الصائم ثواب يشبه ثواب الصائم وليس كثوابه بالذات، لأن الصائم في رمضان يؤدي بصيامه فرضا مؤكدا لا يجوز تركه، والذي يفطره يقوم بعمل مستحب مندوب لا يؤاخذ عليه إذا تركه. وقوله عليه الصلاة والسلام غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وإنما لم تنقص إثابته بذلك إثابة الصائم لاختلاف جهة ثوابهما، كما لا ينقص ثواب الدال على الهدى ثواب فاعله. ولفظ ابن خزيمة والنسائي: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
2: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام زائرا أم عمارة رضي الله عنها، فقدمت إليه طعاما إكراما له، فقال لها: كلي. فيه إيماء إلى استحباب بدء رب المنزل بالأكل قبل الضيف لينشط لذلك، فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم، أي لأي صوم كان من فرض بأنواعه أو نفل أي غير مفروض، تصلي عليه الملائكة أي تستغفر له إذا أكل عنده حتى يفرغوا أي الآكلون.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج في المدينة المنورة رضي الله عنه، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. وفي هذا الحديث العديد من الفوائد، منها أن سعدا رضي الله عنه جاء بالخبز والزيت أي ما سهل، وأنه لا ينافي الجود، فلما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد تمام الأكل: أفطر عندكم الصائمون، أي أثابكم الله إثابة من فطر الصائم. وأكل طعامكم الأبرار، وهم الأتقياء، رجاء بركتهم ودعائهم. وصلت عليكم الملائكة أي استغفرت لكم.

0: وننهي هذا البحث ببيان فضل صوم بعض الأيام خارج رمضان المعظم، ومنها صوم العشر الأول من ذي الحجة. ومعلوم أن صوم العاشر من ذي الحجة أي يوم النحر لا ينعقد، فالمراد صوم ما عداه من باقي العشر. وعرفة إنما يسن صومه لغير حاج وقف نهارا.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري، أي بأن رزقه الله الشهادة.
2: وفي بيان فضل صوم يوم عرفة ما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وعندما سأل أبو قتادة أيضا عن صوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية. وإنما فضل يوم عرفة فكفر سنتين لأنه يوم محمدي، وعاشوراء يوم موسوي، ولأن يوم عرفة سيد الأيام فاقتضى فضل العمل فيه على باقيها.
3: وفي باب استحباب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين، أي عن حكمة إيثاره بالصوم عن باقي الأيام، فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، رواه مسلم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأنا صائم، رواه الترمذي، أي تعرضها الملائكة الحفظة أو غيرهم.
1: وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15، رواه أبو داود. وسميت بذلك لبياض نهارها بالشمس وليلها بالقمر، بالقمر الذي يكون مكتملا منورا، ويستثنى من ذلك ذو الحجة فصوم 13 منه حرام.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه القديم الأزلي الذي لم يزل موجوداً بلا بداية الدائم الباقي بلا نهاية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله. We begin in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. I praise Allah ta'ala, the one who is not in need of anything and everything is in need of him, the one who is eternal and everlasting. And I testify that there is no God except Allah and that Muhammad is the slave and messenger of Allah. I ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and that of his fellow messengers and prophets. Wa ba'd fa inna ilma at-tawhid huwa afdal wa ashraf al-ulum لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين أي معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. Thereafter, the greatest of all knowledge is that of the fundamentals of the belief, علم التوحيد. This is because the virtue of a given branch of knowledge is related to the status of the subject of that branch of knowledge. And since the knowledge of Tawheed pertains to having the correct belief in Allah Ta'ala and the correct belief in His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, this knowledge has priority over all other branches of knowledge. كما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. في هذه الآية خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله أي اثبت يا محمد على اعتقادي أن لا إله إلا الله اثبت على هذا الاعتقاد. ثم جاء بعد ذلك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأشارت هذه الآية إلى فضل علم التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى قدم ما يتعلق بالأصول وهو التوحيد على ما يتعلق بالفروع وهو الاستغفار. الله تعالى said in the Quran فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين.

0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Lahu al-Ni'matu wa Lahu al-Fadlu wa Lahu al-Thana'u al-Hasan, Wa al-Salatu wa al-Salamu al-Atamman al-Akmalan, Ala Sayyidina Muhammad wa Ala Alihi wa Ashabihi al-Tayyibin al-Tahirin. Amma ba'd, فقد قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال أهل العلم معناه أطيعوني أثبكم والدعاء بالخير هو طاعة وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة رواه أبو داود والترمذي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بخير وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه ومعنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي عملا صالحا وفي الآخرة حسنة أي ارزقنا الجنة وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو غنى النفس وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وروى مسلم من طريق ابن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم وروى البخاري رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر رواه أبو داود والترمذي أي ومن شر الغنى الذي يوصل صاحبه إلى الفساد ومن شر الفقر أي الذي يوصل صاحبه أيضا إلى الفساد لأن من الناس من يسوقهم الغنى إلى الكفر ومن الناس من يسوقهم الفقر إلى الكفر والعياذ بالله وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال سل الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة رواه الترمذي وعن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأن يجعل صومنا مقبولا وطاعاتنا مقبولة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق ووعيدك حق ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني، وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم، وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وارزقنا، وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا، وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى، يا أرحم الراحمين.

بن جبل رضي الله عنه: إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب كل صلاة:

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، سنتناول اليوم إن شاء الله سورة المسد بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. بارك الله فيك شيخ فواز. اليوم حلقتنا إن شاء الله عم نتبع بسلسلة الدروس عن سور من جزء عامة، واليوم بدنا نتكلم إن شاء الله عن سورة المسد. فإذا ممكن تقرأ هذه السورة ومستمعينا الكرام بيسمعوا للقراءة الصحيحة بطريقة صحيحة، تفضلوا شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيك شيخ.
1: آمين وفيكم.
0: إذا ممكن هلأ شيخ لنبين للمستمعين الكرام، هل هذه السورة مكية أو مدنية، وشو أهمية نزول هذه السورة؟
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا سيدي، هذه السورة يقال لها سورة تبت، ويقال لها كذلك سورة المسد. وهذه السورة هي مكية بالإجماع، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما زال مقيما في مكة، وهي 5 آيات بالإجماع. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، على جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب والعياذ بالله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: So the listeners, the Sheikh was explaining that this surah, Surah Al-Masad, is also called Surah Tabbat, and it is Makkiyan by consensus, by the scholar consensus, and it's comprised of 5 verses. Now, when I asked the Sheikh, may Allah bless him, about the importance of this surah, subhanAllah, and the time in which it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Shaykh mentioned that Al-Bukhari narrated in his Sahih from Ibn Abbas that he said, when Surah Al-Shu'ara, verse 214, was revealed, which means, warn your close relatives, O Muhammad, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam climbed Mount Safa and called out, O sons of Fihr, O sons of Adi, calling to the various clans of Quraysh until they gathered. And whoever could not come, they sent a representative to see what was happening. Abu Lahab and Quraysh came. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means? Were I to inform you that enemy horses are in the valley ready to raid you, would you believe me? They said, yes, for we have not experienced from you other than the truth. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means? Then I am a warner to you that has come before a great torture. And then Abu Lahab wal-Iyadu Billah said, may you lose, he said, tabban lak, may you lose the rest of the day. Is this why you gathered us? So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the following verses, which are verses number 1 and verses number 2 of Surah Al-Masad. Shaykh subhanallah, yani bi awwal ayah mathkur ism Abu Lahab.
1: نعم
0: ومستمعينا الكرام بيعرفوا انه ابو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صحيح
0: فممكن نبين شوي زياده عن تاريخ ابو لهب وشو كان يعني شو كان هو بهالوقت عم بيعمل وكيف سبحان الله كان الممات تاعه باي حاله
1: نعم هلا هو كما ذكرتم أنه أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب فبيكون أخو لوالد النبي صلى الله عليه وسلم فبيكون عم النبي عليه الصلاة والسلام هلا لما لم يذكر في القرآن باسمه وذكر بكنيته هلا أبو لهب هي كنية عم النبي عليه الصلاة والسلام كنية هذا العم للنبي عليه الصلاة والسلام فبيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول وقد ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه لكونه بها أشهر ولأن في اسمه إضافة إلى صنم لأن العزة هذا شيء كان يعبده الجاهلية يعني العرب الجاهلية وهم في مكة فكانوا يعبدونه ففي اسمه إضافة إلى هذا الصنم فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكره بكنيته لأنه بكنيته أشهر من اسمه ثم يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله مات أبو لهب بعد وقعة بدر ولم يحضرها يعني هو ما شارك بمعركة بدر أرسل عن نفسه بديلا لكن لما بلغه ما جرى لقريش يوم بدر مات غما
0: سبحان الله ومعركة بدر شيخ كانت في مكة المكرمة
1: معركة بدر كانت خارج المدينة كانت هذه القافلة في طريقها إلى مكة
0: طريقها
1: أيوة خارج المدينة وخارج مكة يعني
0: بارك الله فيك سادي listeners The Shaykh, may Allah bless him, was explaining to us about who Abu Lahab is. And we all know that he's the uncle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But there is a lot more to it, a lot more to the story, and a lot more to the context in which this surah was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And at the timing as well that it was revealed, because he died after it was revealed. So Abu Lahab, he's... actual name is Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. And we know the Prophet Sanad, alayhi salatu wassalam, his name is Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. That means the Prophet's father, Abdullah, was the brother of Abu Lahab. And Al-Hafidh ibn Hajar said that Abu Lahab was mentioned in the Holy Quran by his nickname instead of his given name. Because Abu Lahab is not his actual name. His actual name is Abdul Uzza. Which means the slave of Uzza. Because Abu Lahab was more known by Abu Lahab, by his nickname. And because his birth name, Abdul Uzza, it was linked to the name of an idol. Uzza was the name of an idol at the time. So this name, Abdul Uzza, it was not mentioned in the Quran because of this. And then Al-Hafidh ibn Hajar, he said, Abu Lahab died after the Battle of Badr, which he did not attend. And the Sheikh was explaining to us that the Battle of Badr occurred outside al-Madinah on the way to Mecca. And rather, Abu Lahab sent a replacement in his stead for that battle. However, When Abu Lahab heard what happened to Quraysh, he died of misery. Barakallahu fik fadilat al-shaykh. لو تتفضل هلا وتبين المعنى أحكام التجويد أولا الموجودة في أول آية من هذه السورة ثم نبين للمستمعين الكرام المعنى الواردة.
1: الله سبحانه وتعالى يقول تبت يدا أبي لهب وتب. عنا في كلمة تبت في عنا تاء ساكنة بيكون فيها همس، يعني الهمس بيكون فيها ظاهر لأن التاء من حروفي فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت هذه حروف الهمس، والتاء إحدى هذه الحروف أو أحد هذه الحروف. يدا أبي لهب، يدا عنا هون ألف لينة جاء بعدها همزة، الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها، فبيكون هون عندنا مد منفصل وحكمه الجواز، يمد حركتين أو أربع حركات. لهب وتب عندنا تنوين أتى بعده واو، إذا كان في عندنا تنوين معناته في عندنا حكم من أحكام أربعة بحسب الحرف الذي يأتي بعده. هل الحرف الذي جاء بعد التنوين هو الواو، والواو من حروف يرملون، يعني وهو من ويرملون هي حروف الإدغام، فإذا هذا بيكون عندنا بهالحالة هيدي التنوين أتى بعده واو، يدغم التنوين بهذه الواو إدغاما غير مستكمل التشديد مع بقاء الغنة، فبيكون عندنا إدغام مع الغنة. لهب وتب، وتب هون بيكون عندنا القلقلة فيها لأنه الباء من حروف القلقلة من حروف قطب جد، لكن هون بدنا ننبه المستمعين على أنه هون الباء مشددة ليست مخففة، فما بيمشي الحال قول وتب، لابد شدد الباء لأنه هون عندي باءان بسبب التشديد، فما بيمشي الحال قول وتب وإلا بيؤدي هذا إلى حذف إحدى الباءين، فبدي أقول وتب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. بارك الله فيك.
0: So the listeners, in terms of the rules of tajweed of recitation in this first verse, the Sheikh explained to us that the first word تبت, the ta has a sukoon on it, and the ta is from حروف الهمس. And then in the second word يدا, we have on the alif a signal which helps the reciter, especially the ones that are following us on this program, to indicate that there is a mad over here which is a mad jaiz, and that means you give it either two harakat or four harakat. And then in lahabin wa tab, first of all we have on the ba tanween, so we know that there is going to be one of various rules that apply, and in order to determine which of the rules apply here in terms of the pronunciation and the rules of recitation, we look at the following letter, which is a waw. And we know that waw is from the group of letters yarmulun, which are the letters of idgham. And specifically here, the waw is idgham bighunna. So we must ensure that when pronouncing the tanween, we idgham, it's like we're...
1: merged.
0: Yeah, we're merging the tanween with this letter, and then we're also applying the akhunna as well. And then in the last letter, watab, what's very important on the ba, when we're stopping on it, there's a sukoon, but in this instance, there's also a shadde. So it's different, for example, with the following verse that we're going to get to, where the ba doesn't have a shadde on it. In this word, there's a shadde on it, and we're stopping. So we must apply the qalqala, because we know ba is from حروف قطب جد, حروف القلقلة, and we must apply additional emphasis, because as the Sheikh mentioned, the ba here is like a double ba. So we need to apply additional emphasis when pronouncing this word, and we don't just say watab, we say watab. بارك الله في شيخ.
1: آمين وإياكم.
0: إذا ممكن نبين المعنى للشيخ للمستمعين.
1: الله يبارك فيك. يقول السمين في عمدة الحفاظ في شرح قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يقول ومعنى تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرت واستمرت في الخسران، خسرت واستمرت في الخسران. قال والمراد جملته، يعني مع أنه ذكر اليدان لكن مراده من ذلك جملة أبي لهب يعني كليته. وإنما خص اليدين بالذكر لأنهما محل المزاولة. قال تعالى ذلك بما قدمت يداك، وقد قدمت رجلاه ولسانه. ويقول البخاري رحمه الله تباب خسران وتتبيب تدمير، والله تعالى أعلم.
0: So in explaining the first verse of this surah, the Shaykh mentioned that As-Samin in Umdat al-Huffaz said that this first verse means Abu Lahab shall be continually in an entire loss. So it's like there was a metaphor. The reason why his hands specifically were mentioned here is because they are the tools of doing work. However, the actual meaning is that he shall be continually in an entire loss. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Hajj, ayah number 10, what means this is the result of what your hands have done. So one's legs and tongue had performed acts too, but they were not mentioned. And Imam al-Bukhari said that tabab means loss and tatbib means destruction. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سننتقل الآن إلى الآية الثانية، تفضلوا لو سمحتم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عندي ألف لينة، يعني عندي حرف مد جاء بعده همزة، فبيكون هذا داخل ضمن المد الفرعي، لكن الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي بعدها، فبيكون هذا مد منفصل حكمه الجواز، مقداره يعني في الواحد يقول اثنين حركتين أو أربعة، وبعضهم يقول إلى ستة. عنه عندي نون ساكنة أتى بعدها هاء، والهاء بالنسبة للنون الساكنة من حروف الإظهار لأنها من حروف الحلق، فهون بيكون النون الساكنة حكمها الإظهار. شو يعني إظهار؟ معناه لابد من إخراجها، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة بسبب أنه أتى بعدها حرف من حروف الحلق وهي حروف الإظهار. ماله، إذا بنلاحظ أنه في تحت الهاء تحت هاء ماله في عنا واو صغيرة، هذا للدلالة على مد يقال له مد الصلة، وهذا سبب مد الصلة، هذا يتعلق بهاء الضمير. إذا كان ما قبلها متحرك، والمراد بقولنا متحرك يعني غير ساكن، وما بعدها يعني ما بعدها الضمير متحرك يعني كمان من ساكن، فبيكون عندنا هذا المد الذي يقال له مد الصلة، مقداره حركتين إذا لم يأتي بعدها همزة كما هو الحال في هذه الآية. وما كسب، كلمة كسب تنتهي بالباء، والباء سكنت لأجل الوقف، تسكن لأجل الوقف يعني تسكن لفظا لأجل الوقف، فبيكون عندنا لابد من الإتيان بالقلقلة، بقلقلة الباء، لأن الباء من حروف قطب جد، من حروف قطب جد، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: So the listeners, the rules that apply in the second verse of this surah, we start off with the first word ma. We know we can see on the alif, and we can notice that there is a sort of a sign, an indication that there is a mad jaiz over here. And the Sheikh said that we apply either two harakat or four harakat, and other scholars have said that you can apply more, like six harakat, for example. And then in the word anhu, we have a noon as-sakina, and afterwards aha. So over here we have idhar, that means we must ensure that the pronunciation is clear. We don't, for instance, merge the letter. It's a clear pronunciation for the noon over here. And then in the following word, maluhu, after the ha, we have, as you will notice in the mushaf, we have a small waw. And the Sheikh explained that in this instance, this small waw gives the reader an indication that there's mad sila over here, and you apply two harakat for mad sila. And if, for instance, in the rasm of the mushaf, we didn't see this well, we know that mad sila applies on the basis that you have a ha, which has a dhamma on it, and before the letter before it that precedes it is mutaharrik, that means it doesn't have a sukoon on it, and the letter after it is also mutaharrik, it doesn't have a sukoon on it. We know in this instance mad sila applies. But alhamdulillah, subhanAllah, in the rasm of the mushaf, we can see in the drawing and providing these sort of signals and smaller letters, etc., and characters, it gives us an indication, makes it easy for us to understand when these rules of tajweed apply. And then we have in the last word, kasab, in the ba, because we are stopping on the ba, and there's a sukoon on the ba, that means we need to give it the qalqala, because the ba, as we are aware, and as we mentioned earlier in this episode, is from the group of letters qutubi jadin, which are the letters of al-qalqala. Barakallahu fiqh walid al-shaykh lawan bayin ma'na hadhi al-ayah al-muslim kiram.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ما أغنى عنه يعني ما دفع عنه عذاب الله ما أغنى عنه يعني ما دفع عنه عذاب الله ماله يعني ما جمعه من المال لا يدفع عنه عذاب الله عز وجل وما كسب أي كذلك ما كسبه لا يدفع عنه عذاب الله يعني شو المراد وما كسب يعني وما كسبه من الجاه يعني جاهه لا يدفع عنه عذاب الله تعالى يوم القيامة وقال مجاهد وما كسب يعني من الولد يعني ولده لا يدفع عنه عذاب الله تعالى وقال وولد الرجل من كسبه والله تعالى أعلم.
0: So the listeners, in explaining the meaning of this second verse from Surah Al-Masad, the Sheikh, may Allah bless him, said that the wealth that Abu Lahab had gathered and his gain of fame, neither of which shall take the torture of Allah away from him. SubhanAllah. So no matter, and this is subhanAllah, a lesson as well for us, that no matter how much fame we may have in this world, no matter how much wealth we may gain, no matter what we may acquire in terms of possessions, and even in terms of offspring, if Allah subhanahu wa ta'ala willed for us to be tortured, then no one can take that torture of Allah away from us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us. And then Mujahid said that the children and the man's offspring are included in the term kasab. That is, literally it means what he acquired, but metaphorically it means his offspring and other things that he may have acquired during his life, like children and offspring. And hence Abu Lahab's children and offspring also shall not take the torture of Allah subhanahu wa ta'ala away from him. فضلت الشيخ بننتقل إن شاء الله لثالث آية من هذه السورة ونبين الأحكام الواردة في هذه الآية.
1: الله تعالى يقول سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى عن الصاد فيها صفات لابد من المحافظة عليها، يعني الواحد يحطها بذهنه لما يكون عم يقرأ. عن الصاد أول شيء من حروف الاستعلاء، يعني مفخمة، يعني اللي بيتولد من الاستعلاء التفخيم. وكذلك هي من حروف الإطباق، لأن طائفة من اللسان تطبق على الحنك الأعلى عند النطق بها. وعنا هي كذلك من حروف الصفير، لأنه يخرج معها صوت صفير يشبه صفير الطائر. وهي كذلك من حروف الهمس، لأنها من حروف فحثه شخص سكت. فإذا بيكون والهمس معناته جريان النفس ما عند النطق بالحرف، يعني مع النطق بالحرف النفس يجري، وهذا شيء كذلك يوجد في الصاد. سيصلى نارا، نارا ذاتا، عندي الراء مفتوحة فلا بد من التفخيم، إذا فتحت الراء لا بد من تفخيمها، وعلى الراء في عندي تنوين، وإذا كان في عندي تنوين معناته عندي حكم، يعني التنوين يعني له حكمه بيكون حكم من أربعة، إما الإظهار وإما الإدغام وإما الإقلاب وإما الإخفاء بحسب الحرف الذي يأتي بعد التنوين. هون الحرف الذي جاء بعد التنوين هو حرف الذال، فبالنسبة للتنوين أو النون الساكنة الذال يعد من حروف الإخفاء. شو يعني؟ معناته النون التي هي في التنوين، النون الساكنة التي في التنوين لابد أن تخفى إذا جاء بعدها الذال، تخفى يعني أن تخرج بحالة، أن تنطق بحالة بين الإظهار وبين الإدغام مع بقاء الغنة، مع الغنة بين الإظهار وبين الإدغام، يعني لا هو إظهار ولا هو إدغام، إنما بين مع بقاء الغنة، هيدا بسموه الإخفاء. هلأ قوله تعالى ذات، هون الذال هي حرف لثوي، كمان ينبغي للقارئ أنه لا يبدل هذا الذال بحرف آخر وهو الزاي، لأنه هذا من اللحن الذي هو يعني ممنوع شرعا أن يأتي به الإنسان وهو يقرأ كتاب الله. لهب، هون كمان الكلمة تنتهي بحرف الباء، سكن لأجل الوقف، بيكون صار عندي قلقلة لأن الباء من حروف القلقلة الخمسة، وهي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الحروف الخمسة متى ما سكنت لابد من قلقلتها، إن كانت في وسط الكلمة لابد من قلقلتها، وإن كانت في آخر عند الوقف كذلك لابد من قلقلتها، يعني سواء كان سكونها أصلي ضمن الكلمة أو سكونها أصلي عند الوقف أو عارض عند الوقف لابد من قلقلة هذه الحروف، لكن عند الوقف تكون القلقلة أقوى، بتكون القلقلة أقوى، والله تعالى أعلم.
0: So the listeners, in explaining the rules of recitation for this third verse, the Shaykh mentioned that the first word we have here, sayasla, the sad, is min huruf al-ista'la, and also from the letters of Safir, and also from the letters of Hams. And Shaykh, there was one more, subhanAllah, it slipped my tongue. So we said that ista'la, Safir, al-Hams, for the sad.
1: Ista'la, Safir, Hams, u-itbaq.
0: U-itbaq,
1: no.
0: So the sad, as we know, is among these groups of letters. So we must ensure that we give it the correct pronunciation with the safir that applies. And then in the second word, we have tanween on the ra, naron dhata. And we know that if there's tanween on the ra, then one of four rules apply. Either we have idgham or idhar or ikhfa or iqlab. And the Sheikh mentioned what's important over here is that, and of course, because we know that with the dhal that comes after this tanween, it's ikhfa, it's from huruf al-ikhfa. The Shaykh mentioned that over here, ikhfa is in between the idgham and the idhar. So when we're applying ikhfa, we know that we need to come in between it with the merging of...
1: With the ghunna
0: for the pronunciation. So over here we have ikhfa, and the dhal in dhata is from huruf al-lathawi, so we must ensure that we again pronounce it in the correct way. And finally we have the ba and a sukun on it, and the ba is from huruf al-qalqalah. Barakallahu fiik shaykh, law binbayin ma'na hadhi al-ayla mustamilin kiram.
1: Allahu ta'ala yaqul sayasla narun dhata lahab, يعني أبو لهب، هذا يرجع الضمير فيه إلى أبو لهب، لابد أن يدخل نارا، ونارا يعني المراد بذلك نار جهنم، ذات لهب يعني ذات تلهب واشتعال، وهذه النار كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة، وهي ذات تلهب واشتعال، كما قال الله تعالى: ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب.
0: So dear listeners, the third verse, the meaning of the third verse is as follows, that he, and the dhamir over here is in reference to Abu Lahab, he will burn by a fire that has a flame. So Abu Lahab shall burn in a strong fire that has a blazing flame. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith mentioned that this fire remained for 1,000 years red, then it remained for another 1,000 years white, then it turned black after another 1,000 years, and the fire had a strong flame and a strong blaze to it. And subhanallah, it's mentioned in the Quran that Abu Lahab will be tortured in this fire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the fire.
2: Just I'd like to put and أذكر بعض الملاحظات هون. أنه بعض الناس يظن لأن أبا لهب فرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فإن نار جهنم تخفف عنه كل يوم 2، لأنه بسبب أنه فرح بولادته فأعتق ثويبة التي كانت أمة عنده، أعتقها فرحا بولادة النبي. فبعض الناس سبحان الله يعتمد بذلك على رؤية منامية ليس حديثا للنبي وليست آية في كتاب الله وليست رؤية منامية للنبي عليه الصلاة والسلام، من شيء النبي رآه في المنام، لأن رؤية الأنبياء حق. فهو ليس آية في كتاب الله وليس حديثا للنبي وليس حديثا ذكر فيه أن النبي رأى، إنما شخص رأى. فاعتمدوا على هذه الرؤية التي فيها مخالفة للقرآن الكريم. من صحيح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم 2 بسبب أنه أعتق ثويبة فرحا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هلا قد يكون أنه أعتق ثويبة، قد يكون أنه فرح بولادة النبي ليس لأنه النبي، لأنه ما كان معروفا أن النبي حين ولد أنه سيكون نبي، إنما بسبب أنه بني هاشم وهو من بني هاشم وهو من قريش، أن بني هاشم ازدادوا عددا من حيث الذكور فيكون فرح لأجل ذلك، ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد، لأنه كما ذكرنا أن النبي لم يكن معروفا أنه نبي في ذلك الوقت عنده.
0: So the listeners, the Sheikh mentioned a very important clarification and guidance on some misconceptions that may be out there nowadays and also in earlier days. He mentioned that there is a saying by some people, and this saying is based on a dream that someone might have had. It's neither from the Qur'an, because obviously we know in the Qur'an it says that Abu Lahab will be tortured in hellfire. It's neither from a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nor from a dream of one of the prophets, because we know that the dreams of the prophets are truthful. And the Sheikh mentioned that over here, some people say that the torture for Abu Lahab in the hereafter will reduce every day by 2. So the torture, for example, is 100-fold, it would be 50-fold, and so on and so forth. So we must clarify for our dear listeners that the torture for Abu Lahab does not reduce. This is not mentioned anywhere in the Quran. It's not mentioned anywhere in a hadith. And some people try to justify that the reason why their misconception that the torture for Abu Lahab in the hereafter reduces is because he was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and because of his happiness, he freed one of his slaves named Thuwayba. Now, again, it may be the case that Abu Lahab was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we know that at the time the Prophet was born, he was not a prophet. He became a prophet at the age of 40. So therefore, his happiness for the birth of the Prophet alayhi salatu wasalam was merely because he was a male from Bani Hashim, from the tribe of Quraysh. It's not because he knew at that time that he was a prophet. He was just born. And also, out of his happiness for the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it may also be the case that he did free that slave, Thuwayba. But again, this does not give the indication or does not solidify this misconception of people, this opinion that some people have, that the torture will reduce for Abu Lahab in the hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Barakallahu fiqh fadat al-shaykh ala hadhi al-ma'lumat yani al-mufida. بنرجع بننتقل مع مستمعين الكرام إلى رابع آية من هذه السورة ونبين لهم إن شاء الله الأحكام الواردة في هذه الآية.
2: الله تعالى يقول وامرأته حمالة الحطب. وامرأته الراء هان مفتوحة يعني عليها فتحة، والراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة لابد من تفخيمها يعني من مطلقا مطلقا. وامرأته الهاء هون هاء ضمير، ما قبلها متحرك ما بعدها متحرك، فبيكون عندنا مد صلة، وهون الصلة صغرى لأنه لم يأتي بعدها همزة. حمالة في عندنا هون ميم مشددة، والميم المشددة والنون المشددة يغنان دائما، يعني سواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة عند الوقف أو في آخر الكلمة عند الوصل، طالما أن الميم أو النون مشددتان لابد من إظهار غنتهما. وفي الحال في هذه الكلمة أنه عندنا ميم مشددة في وسط الكلمة فلابد من إظهار الغنة فيها. حمالة الحطب، الباء سكنت، هي مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فصار عندي باء ساكنة لفظا ليس خطا إنما ساكن لفظا، فلا بد من إظهار القلقلة، ولأنها عند الوقف فبتكون القلقلة أقوى. والله تعالى أعلم وأحكم.
0: So the listeners, in explaining the rules of recitation of tajweed that apply in the fourth verse of this surah, the Sheikh mentioned that we have over here a ra' which has a fatha on it, so it's a ra' mufakhama, and then at the end of the first word وَمْرَأَتُهُ we have on the ha over here a dhamma. Before it, the letter preceding it is mutaharrik, not sakin. And the letter after it is also mutaharrik. And as an indication, we have in the rasm of the mushaf a small waw after the ha. So that means we have over here madsila. And it's madsila sughra because after the ha, there's no hamza. And then we have in the second word on the meem a shadda. And over here we have a ghunna that applies. And that is the case whether it's a mim or a noon. If it's a mim mushaddada or a noon mushaddada, then we apply ghunna in this instance. And in the last word, again, as in the ayah that preceded it, we have a ba, which ordinarily has, as you can see, a kasra on it. But because we're stopping on it, we're stopping at the end of this verse in terms of the recitation, then we apply a sukoon li ajl al-waqf, so because we're stopping, and therefore we must give it a qalqala over here because the ba, as we mentioned earlier, is from huruf al-qalqala. Allah yuzik anna khayra, Shaykh. Inshallah, binbayin ma'ana hadhi al-aya al-mustahin al-kiram.
2: Wa mra'atuhu, hon al-damir yarja' ila Abi Lahab. Yani wa mra'atu Abi Lahab, min bitkun? Bitkun Ummu Jamil, al-awra' bintu harbin. وبتكون هي أخته لأبي سفيان ابن حرب، فأم جميل وأبو سفيان أخ وأخت، وهي بتكون زوجة أبو لهب. الله تعالى يصفها فيقول وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب يعني شو يعني كلمة حمالة الحطب؟ يعني أنها كانت تمشي بالنميمة، كانت تمشي بالنميمة. حمالة الحطب يعني كانت تمشي بالنميمة. يقول الحافظ يعني ابن حجر وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين، يعني تنقل الحديث لهم حديثهم. وقال الفراء كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة، فكن عن ذلك بحملها الحطب وقيل غير ذلك والله أعلم.
0: So the listeners, in explaining the fourth verse, the Sheikh mentioned that Over here, the ha, the damir that is mentioned, وَمْرَأَتُهُ, comes back to Abu Lahab. So Imra'at Abu Lahab, which is the wife of Abu Lahab, and she is known as the one-eyed Jamil, the sister of Abu Sufyan ibn Harb. And Al-Bukhari said that Mujahid said that حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, which literally means the carrier of firewood. And subhanAllah, there's a very important reason why this was referenced to her literally, but the metaphorical meaning is that she spreads the tales to cause enmity. And Al-Hafidh ibn Hajar said that Sa'id ibn Mansur related from the root of Muhammad ibn Sirin that he said that the wife of Abu Lahab used to talebear to the mushriks, the blasphemers who associate partners with Allah, about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. That means that she used to tell these mushrikeen stories to incite them against the Muslims. And Al-Farra said also that she used to talebear and instigate issues to incite enmity among them. And this is why her action, by doing this instigation and the talebearing, gave her the name Hammalat al-Hatab, which literally means that she's the carrier of the crackling wood for the fuel. And she, you know how they say, don't add wood to the fire? She's the one that's fueling that fire by her action, subhanAllah. So that's why the metaphorical meaning, that's why the literal meaning for it was applied, but the metaphorical meaning is in reference to her tale-bearing and instigating the issues. And other scholars mentioned that there's also other meanings for this verse. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والآن إن شاء الله بننتقل لآخر آية من هذه السورة الفضيلة ونبين لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة لهذه الآية
2: الله تعالى يقول في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في عندي في كلمة حبل في عندي باء ساكنة وسكون أصلي هذا فعندي هون الباء مقلقلة لكن لكونها في وسط الكلمة بيكون القلقلة أخف مما لو كانت عند الوقف حبل من مسد عندي تنوين أتى بعده ميم التنوين اللي هو نون ساكنة لكن شو صار بها النون الساكنة أدغمت بالميم لأن الميم من حروف الإضغام والإضغام يكون مع الغنة حبل من مسد كمان عندي نون ساكنة أتى بعدها الميم والميم من حروف الإدغام من حروف يرملون وبالخصوص من حروف ينمو يعني حروف الإدغام بغنة فبيكون هون أدغمت النون مع الميم إدغاما غير إدغاما مع الغنة إدغاما مع الغنة يعني من مسد وهذه الكلمة تنتهي بدال سكنت هذه الدال لأجل الوقف فصار عندي قلقلة يعني لابد من الاتيان بصفة القلقلة للدال مسد في جيدها حبل من مسد والله تعالى أعلم
0: يعني الشيخ بس لنبين لمستمعين الكرام يعني النون هون من مسد لا تلفظ
2: النون لا تلفظ
0: لا تلفظ
2: أدغمت بالميم
0: ومثل ما بينا الشيخ ببرنامج سابق هون على الدال في حرف الميم تحت الدال
2: نعم
0: إذا ممكن ترجع تبين لمستمعين الكرام كيف إذا بده يكمل المستمع بالقراءة كيف بده يقلب هذه بالباء بالبسملة للسورة التي تليها
2: هلأ في عنا هون بالرسم المصحف بعد كلمة عند تحت كلمة تحت حرف الدال من كلمة مسد في عنا ميم صغيرة هذه الميم لمن أراد أن يصل هذه الآية بالآية التي بعدها وهي بسم الله الرحمن الرحيم ثم يصل بسم الله الرحمن الرحيم بالآية التي بعدها شو بيعمل هون هذا التنوين الذي هو مسد في الأصل مسد لأنه أتى بعدها باء بسم الله الرحمن الرحيم بيكون صار عندك شو إقلاب شو يعني إقلاب يعني يقلب التنوين الذي هو نون ساكنة يقلب ميما مخفاة مع الغنة فهكذا تقرأ

أحد. ونحن بينا قبل ذلك أنه ممنوع إن وصل آخر آية من سورة بالبسملة ممنوع أن يقف على البسملة حتى لا يوهم أن البسملة هي آخر آية

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2FM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: 2FM sponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
4: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس،

قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell them your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

2MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية.

تحية لكم. أظهر استطلاع حديث أن الأستراليين باتوا يرون أن التقاعد المريح يتطلب أكثر من $1,000,000 أسترالي في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم. وبحسب الاستطلاع فقد ارتفع المبلغ الذي يعتبره الأستراليون ضروريا للتقاعد المريح بنحو $183,000 خلال عام واحد. وأشارت الدراسة إلى أن الأستراليين يطمحون إلى التقاعد عند سن 62 عاما، لكنهم يتوقعون العمل حتى سن 66 بسبب الضغوط المالية. وفي السياق أظهرت النتائج أن النساء أكثر قلقا من الرجال بشأن أوضاعهن بعد التقاعد. تعرضت خدمات القطارات في ملبورن لاضطرابات كبيرة بعد عطل في خطوط الكهرباء العلوية بمنطقة نورث ملبورن، وأدى العطل إلى احتجاز ركاب داخل أحد القطارات مع تأخير الرحلات لمدة وصلت إلى ساعة. وأظهرت مقاطع متداولة تطاير الشرر وحدوث انفجارات داخل إحدى العربات، فيما بدأ الركاب وهم يحتمون من الشرر المتطاير. وفي الأثناء أعلنت سلطات النقل تحويل بعض الخدمات، مؤكدة استمرار الجهود لإصلاح العطل وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها. أعلن الجيش الإسرائيلي إصدار إنذارات بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بشن غارات على أهداف في المنطقة، ما أدى إلى حالة استنفار وترقب في العاصمة اللبنانية. وأظهرت مشاهد متداولة حركة كثيفة للسيارات وازدحاما مروريا في شوارع الضاحية، مع مغادرة عدد من السكان المناطق التي شملها الإنذار. وفي تطور متصل نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن الفريق الإيراني المفاوض سيوقف المحادثات وتبادل النصوص مع واشنطن على خلفية ما وصفته بالانتهاكات في لبنان. كما أفادت الوكالة بأن إيران والفصائل المتحالفة معها وضعتا على جدول أعمالهما تفعيل جبهات أخرى من بينها منطقة مضيق باب المندب. وفي وقت لاحق وجه قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران تحذيرات لسكان شمال الدولة العبرية في حال استهداف الضاحية. وفي موازاة ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن نتنياهو أكد له أن جيشه لن يهاجم بيروت. وقال ترامب: أجريت اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما، مؤكدا أن طرفي النزاع سيوقفان إطلاق النار. إلى ذلك أعلنت المقاومة في لبنان استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ وقذائف المدفعية، فيما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق الحدودية. وفي الوقت نفسه أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل هجماته في مختلف المناطق اللبنانية، فيما أدانت قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوبه. ومن جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ هجمات جديدة على أهداف عسكرية في جنوب إيران، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق نووي مع طهران ينص بوضوح على عدم امتلاكها سلاحا نوويا. استهدفت طائرة مسيرة محطة زاباروجيا النووية في جنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة روسيا، وفق ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وقد تبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات بتعريض العالم لخطر كارثة نووية قد تنجم عن الضربات. أعزائي، هذا الموجز انتهى. أشكركم على المتابعة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
8: Sponsoring to MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: Sponsoring to MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة، زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: HMFM sponsor.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.

رحلة ابن جبير نقلة إلى زمان الرحالة الذين دونوا ما شاهدوا من روائع الفنون والعمارة الإسلامية. الله يا الله يا الله يا الله. رحلة ابن جبير مشاهدات خاصة بمكة والمدينة المكرمتين في قالب حواري جميل.

0: اتخذنا يا لؤي اليوم محاضرة في أدب الرحلة، وقد كلمنا المحاضر عن مشاهير الرحالة مثل ابن بطوطة وابن جبير.
1: أذكر ذلك يا فراس عندما كنت في صفك.
2: ما رأيكما أن نعمل بحثا صغيرا نحن الثلاثة وأن يقدمه فيما بعد فراس؟
0: فكرة صائبة ورأي سديد يا عامر. ها قد جلبت بعض المراجع من المكتبة.
2: وأنا جلبت البعض منها من بيت جدي.
1: أما أنا فجلبت شيئا كثيرا من الإنترنت.
0: لتكن البداية من عندك يا لؤي.
1: من غرناطة أتى أبو الحسين محمد بن جبير الأندلسي، وغرناطة إحدى حواضر الأندلس التي ازدانت بكثير من روائع الآثار، لا سيما قصر الحمراء، وقد قام برحلة عظيمة كريمة ابتدأها من بلده في الأندلس عن طريق البحر يوم الجمعة في 30 من شهر شوال سنة 78 و500 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق لعام 83 و100 ميلادية.
2: بارك الله فيك، معلومات دقيقة جدا يا لؤي. وقد قصد ابن جبير في رحلته هذه مصر والحجاز، وسننتقي بعض ما قاله عن بعض مشاهداته في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونلقي الضوء على بعض الأماكن المشرقة التي أزيلت الآن لأسباب عدة. حان دورك يا فراس.
0: نبدأ كلامنا عن وصول الرحالة ابن جبير إلى الحرم المكي، فنقول ما أورده في رحلته: وهكذا بلغنا حرم الله العظيم ومبوأ الخليل إبراهيم، فألفينا الكعبة البيت الحرام كالعروس بالأنوار مزفوفة وبالوفود محفوفة، فطفنا طواف القدوم ثم صلينا بالمقام الكريم، وتعلقنا بأستار الكعبة عند الملتزم وهو بين الحجر الأسود والباب، ودخلنا قبة زمزم وشربنا من مائها، ثم سعينا بين الصفا والمروة، ثم حلقنا وأحللنا.
2: أجدت وأفضت نقلا يا فراس. وبعد هذه المقدمة السريعة ننتقل للتكلم بالتفصيل عن مشاهد الحرم وما حوله. البيت المكرم له 4 أركان وهو قريب من التربيع، يقول ابن جبير: وأخبرني زعيم الشيبيين الذين إليهم سدانة البيت أي خدمته، وهم بنو شيبة، ومن يستلمون مفاتيح الكعبة المعظمة. يتابع ابن جبير: أخبرني أن ارتفاع الكعبة في الهواء من الجانب الذي يقابل باب الصفا، وهو من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، 29 ذراعا، ومن سائر الجوانب 28. أكمل عني يا لؤي.
1: يكمل ابن جبير في نفس الموضوع قائلا: وأول أركانه الركن الذي فيه الحجر الأسود، ومنه ابتداء الطواف، والبيت المكرم عن يساره، وأول ما يلقى بعده هو الركن العراقي وهو ناظر إلى جهة الشمال، ثم الركن الشامي وهو ناظر إلى جهة الغرب، ثم الركن اليماني وهو ناظر إلى جهة الجنوب، ثم يعود الطائف إلى الركن الأسود وهو ناظر إلى جهة الشرق، وعند ذلك يتم شوطا واحدا، وباب البيت الكريم في الجانب الذي بين الركن العراقي وركن الحجر الأسود، وهو قريب من الحجر 10 أشبار.
0: ويقول ابن جبير عن الملتزم أي باب الكعبة: هو موضع استجابة الدعاء، والباب الكريم مرتفع عن الأرض 11 شبرا ونصف الشبر، وهو من فضة مذهبة، بديع الصنعة، رائق الصفة، يستوقف الأبصار حسنا وخشوعا، للمهابة التي كساها الله البيت العتيق، وللباب نقارتان من الفضة كبيرتان يتعلق عليهما قفل الباب وهو ناظر للشرق، وسعته 8 أشبار بالعرض، وطوله 13 شبرا، وغلظ الحائط الذي ينطوي عليه الباب 5 أشبار.
2: وداخل الكعبة مفروش بالرخام المجزع أي الملون، وحيطانه كلها رخام مجزع قد قام عن 3 أعمدة من خشب الساج، وهو خشب أسود متين، وشجره العظيم ينبت في الهند، وبين كل عمود وآخر 4 خطى، وهي على طول البيت متوسطة فيه. عندك التكملة يا لؤي.
1: وأحد الأعمدة وهو أولها يقابل نصف الجانب الذي يحف به الركنان اليمانيان، وبينه وبين الجدار مقدار 3 خطى. تابع يا فراس.
0: ودوائر البيت كله من نصفه الأعلى مطلي بالفضة المذهبة، يخيل للناظر إليها أنها صفيحة ذهب لغلظها، وهي تحف بالجوانب 4 وتمسك بنصف الجدار الأعلى، وسقف البيت مجلل بكساء من الحرير الملون.
2: ما رأيكم لو نتوقف هنا ونتناول عصير التفاح والموز؟
3: فكرة مقبولة.
4: الله يا الله يا الله يا الله.
5: رحلة ابن جبير نقلة إلى زمان الرحالة الذين دونوا ما شاهدوا من روائع الفنون والعمارة الإسلامية.
4: الله يا الله يا الله يا الله.
5: رحلة ابن جبير مشاهدات خاصة بمكة والمدينة المكرمتين في قالب حواري جميل.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. نحييكم مستمعين الكرام وأطيب التحيات الصباحية لكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجة المحببة والمفضلة إليكم إن شاء الله 92.1 FM وأيضا عبر الديجيتال راديو لمستمعينا وين ما كانوا وبسدني وضواحيها وأيضا لمستمعينا وين ما كانوا بكافة أنحاء ودول الدنيا من خلال الموقع 2mfm.org أو من خلال الابليكيشن الخاص بإذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. من حي الجميع وأفضل الأوقات وأمتعها نتمناها لكم برفقة وصحبة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM.

ملتقانا يتجدد معكم مستمعينا الكرام ومع صباح يوم جديد، يوم الثلاثاء 16 من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447، الثاني من شهر حزيران يونيو للعام 2026.

0: صلوا وسلموا على رسول الله محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا.
0: أحبابنا الكرام، يتجدد اللقاء معكم، وكما ذكرنا اليوم هو 16 من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447، وكما تعلمون بعد هذا الشهر الكريم شهر ذي الحجة يأتينا الشهر المحرم أول شهور العام الهجري. فشو يعني؟ يعني منستقبل عام هجري جديد اللي هو 1448. ينبغي أنه نهتم بالشهر الهجري والتاريخ الهجري، ودائما نستذكر هالشي مع أولادنا ونعلمهم الشهور الهجرية حتى يكونوا على دراية وعلم فيها، وكيف تتم المراقبة الشرعية للهلال، وكيف تعرف بداية الأشهر الهجرية. فهذا الشيء مهم. واليوم مثل ما ذكرنا نحن بالسادس عشر من هذا الشهر، العاشر كان هو عيد الأضحى المبارك مثل ما بتعرفوا أكيد، التاسع هو يوم عرفة أفضل أيام العام، وبعده بيكون عيد الأضحى في العاشر، وبعد ذلك الـ11 12 13 اللي هن أيام التشريق، واللي هي كمان أيام عيد وأكل وشرب. وكمان يعني ما صلنا زمان سبحان الله مخلصين هالأيام، ولكن الأيام عم تمضي وتمر بسرعة. فنسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم 16، يعني بعد عنا تقريبا 14 أو 13 يوم نستقبل عام هجري جديد وهو 1448. ونحن معكم دائما إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، بتواكبكم وبتكون معكم بكل المناسبات الإسلامية بنستذكرها وبنستذكر العبر فيها والدروس المستقاة من كل مناسبة إسلامية. فنسأل الله تعالى دائما أن يجمعنا بكم على دروب الخير ودروب المحبة، دروب محبة الله ومحبة رسوله وطاعة الله ورسوله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. اللهم آمين.

نعم مستمعينا الكرام، المناسبات الإسلامية تتوالى، ونسأل الله تعالى أن يعيدها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والصحة والسلامة إن شاء الله تعالى، وعلى أمل أن يتحسن الحال. نسأل الله تعالى أن يلطف بإخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا، اللهم الطف بهم وعجل بالفرج، إنك على كل شيء قدير. نعم مستمعينا الكرام، العاشر من ذي الحجة هو عيد الأضحى، وبعد شهر يعني العاشر من شهر المحرم اللي بعد شهر ذي الحجة اللي حنستقبله إن شاء الله، نسأل الله يبلغنا وإياكم العام الهجري الجديد وقد تحسن الحال. فبالعاشر من المحرم أيضا يوم ذو أهمية، يوم ذو أهمية عظيمة، وهو يوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم. ومثل ما ذكرنا نحن إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو دائما تواكبكم وبتكون معكم بالمناسبات الإسلامية، وتسمعوا دروس وفوائد ومحاضرات وبرامج خاصة بالمناسبات تشرح أكثر وأكثر، وبتذكرنا عن معاني المناسبة، وبتذكرنا بالعبر التي نستفيد منها والمواعظ، وأيضا الدروس المستفادة من كل مناسبة إسلامية، حتى الإنسان دائما يستذكر هذه الأمور ويستذكر عظمة هذه الأمور ويبقى على علم بها، ودائما يذكر كمان أحبابه وأهله وأولاده، فيكون نحن نكون كمان نسمع وننشر الخير إن شاء الله تعالى، ونبث الخير بين الناس حتى يعم الخير إن شاء الله ويتحسن الحال. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

أحبابنا الكرام، معكم منتابع وكمان مثل العادي بفترة الخدمات بنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة لعرض ما لديكم من أشياء للبيع أو طالبين، إذا طالبين شراء بعض الأشياء أو إذا كنتوا عم تبحثوا عن فرصة عمل أو طالبين عمال أو موظفين أو تبديل هاوزين كوميشن، وكمان بنعطيكم فكرة عن سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير، أحوال الطقس وما إلى هنالك. فتحياتنا للجميع وأبقوا معنا ومتفرقوا هالموجة 92.1 FM.

أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بما أنه كمان حجاج بيت الله الحرام انتهوا من أعمالهم وبدأوا يرجعون عم يعودوا لبيوتنا وإن شاء الله وبلادهم إن شاء الله بيرجعوا غانمين سالمين. نسأل الله تعالى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. نسمع لها الأنشودة اللي بتوصف حال الشخص المودع لمدينة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يوم وداعي للمدينة، وأنشودة مؤثرة، واللي راح بيعرف كيف بتكون دش بتكون صعبة مفارقة المدينة المنورة وأيضا تلك الأراضي الطاهرة الطيبة. يعني لما الإنسان بيعد بيجلس أمام الكعبة ويدعو الله تعالى ويستمتع بهذا المنظر وهيبة الكعبة شيء جميل جدا. فكمان الأشياء اللي الإنسان بتحصل معه بالمدينة المنورة لما يشاهد هذه القبة الخضراء الجميلة ويزور النبي محمد عليه الصلاة والسلام أوقات يعني يصعب وصفها، نسمعها من كل شخص صراح وعاش هذه اللحظات في مكة والمدينة. فنسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الحج والعمرة وزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وأن يردهم سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم، ونسألهم أن يستغفروا الله لنا. يعني كل مين عم يسمعنا وكان بالحج أو عم يسمعنا من خلال الابليكيشن، لو كان هو خارج أستراليا يعني خلص، لأنه خلص وأنهو أعمال الحج، فيستغفر الله لنا فليقول ربي اغفر لي ولهم، فيدعي لنا بالمغفرة ونسأل الله تعالى أن يتقبل. آمين.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، كمان منتابع ومع فقرات برنامجنا منطلعكم على سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 71.6. بالنسبة لأخبار السير، وردنا في سيارة متعطلة بأوبن أم فور مروي تحديدا عند هيل رود، ولين مغلقة من أصل 4 بالاتجاه الشرقي. اللين رقم 1 بالاتجاه الشرقي مغلقة، ما وردنا في أزمة سير ولكن في تأثير بسيط على حركة السير. نتمنى لكم السلامة أحبابنا الكرام. The Australian dollar exchange rate at the moment is 71.6 US cents, 71.6 US cents. And in regards to the traffic in Auburn, M4 motorway at Hill Road, there is a car breakdown. One of four eastbound lanes is closed. Lane number one is closed. The incident happened around 5 minutes ago, and we wish you always a safe trip, inshallah ta'ala. بالنسبة أحبابنا الكرام لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، بالنسبة لحالة طقس بمدينة سيدني اليوم، بتشير دائرة الأرصاد الجوية لطقس غائم جزئيا مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة، وبتخف الاحتمالية بفترة ما بعد الظهر، يعني أمطار صباحية نوعا ما 1 إلى 6 ملم. ودرجات الحرارة متوقع توصل بأقصها لعشرين درجة مئوية، حاليا 15 ولكن الشعور فيها 9 درجات تقريبا، فمنحس بالسقعة، السقعة الصباحية والبرد الصباحي. دفوا حالكم وكونوا دائما منتبهين على حالكم ومنتبهين لصحتكم إن شاء الله. الله يحفظكم ويبعد عنكم الأمراض والداء والوباء، اللهم آمين. ربنا احفظنا واحفظ أحبابنا، اللهم آمين.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين.

أحبابنا الكرام، يوم أمس ذكرنا بعض الأشياء المتعلقة بفترة الخدمات. كان في مطلوب شيف أو مساعد بالكيتشن، يعني يكون عنده أقل شيء خبرة 2 بالأكل اللبناني والميدل إيسترن، يعني مطلوب شيف أو كيتشن هاند مع خبرة أقل شيء 2 وبجلفد أريا. لتفاصيل أكثر الرقم 0467 547 147 0467 547 147. أو كمان فيكم تتواصلوا على الرقم العادي 0029 632 1847. حأرجع عيد الرقم بعد شوية. So Dylan says, as we received this message yesterday, our brother mentioned that he is looking for experienced chef in a Lebanese restaurant, Middle Eastern food. So chef or kitchen hand, at least 2 years experience. And the phone number is 0467 547 147. 0467 547 147, and the landline 0296 321 847. 0296 321 847. It's in Guildford area.

كمان مستمعينا الكرام، من الأشياء اللي وردت يوم أمس بفترة الخدمات في عفش بيت بكامله معروض للبيع بمنطقة تشستر هيل. كمان ذكرت الأخت أنه عندها دجاجتين معروضين للبيع بمنطقة تشستر هيل كما ذكرنا. نعطي الرقم بعد شوية. So Dino says, as our sister mentioned yesterday, she mentioned that she has full furniture for sale in Chester Hill, also two chickens, both for $50. For more details about the furniture, the phone number is 0432-636030. 0432-636030. كمان كان معروض للبيع PS4 مع 2 games و 2 controllers بحالة جيدة جدا $350، وبيطلع معها فري تي في اللي هو سامسونج سمارت تي في حوالي 46 انش، كمان 46 او 48، وفي ساعة يد اللي هي الجارمن سمارت واتش جارمن $400 او نير صفا $400 او اقرب سعر بحالة جيدة جود كونديشن، ورقم 0434-227-133. The phone number again 0434-227-133. كمان كان في أخت عم تبحث عن عمل بمثلا مطعم، محل منقيش أو سوبر ماركت، يعني بيناسب لو كان على الكاش ريجستر، يفضل يكون مكان قريب من كبرماتا ويست إذا حدا عنده فرصة عمل. كمان على نفس الرقم في غرفة معروضة للإيجار ببيت مشترك للأخوات بمنطقة كبرماتا ويست، أيضا سكن مشترك للأخوات، في غرفة يعني فاضية بالبيت بمنطقة كبرماتا ويست معروضة للإيجار، تكون أخت يعني أكيد ملتزمة ومهذبة كما ورد بالرسالة، والرقم 0465-55597 0465-55597 0465-55597 كمان كان في غرفة بشيرينج هاوس بمنطقة سميثفيلد $250، a room in a sharing house in Smithfield for rent, and the phone number is 0468-425-276 0468-425-276. كمان كان معروض سجادتين وبراد وطاولة صفرة مع ست كراسي، طاولة طعام مع ست كراسي وسجادتين والبراد اللي هو الفريج الثلاجي أبي تشستر هيل، والرقم 0432-636030 0432-636030. كمان كنا عرضنا سابقا، ما بعرف إذا بعد متوفرين، غرفتين للإيجار للأخوات فقط بمنطقة ياغونا على سميث ستريت ياغونا، فولي فرنشت مفروشين $280-290 بالأسبوع، وبيتضمن كل الفواتير، الرقم 0451-777-070. Suitable for student or single lady, as we mentioned, two rooms available for ladies accommodation in Yaguna, fully furnished, $280 and $290 per week. All bills are included. It's in Smith Street, Yaguna. Smith Street, Yaguna. And the phone number is 0451-777-070 9:57 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. أحبابنا الكرام معكم متابعين، ولكن بدنا نبلش نودع ونختم فترة الخدمات لليوم.

0: نعم يا زاير طه، نية لك بالحجرة والروضة بالك، رح تبقى ذكراها ببالك طول الأيام، فرحة طول الأيام. نعم فرحة، ولكن عند الوداع في غصة، والإنسان أكيد فرحة الوقوف هناك وزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام لا تغادر القلب إن شاء الله تعالى، بتبقى موجودة. ولكن كمان الغصة موجودة إنه الإنسان يرجع مرة تاني ويجاور الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.
1: وامسح جبيني بترابك وتهنى بالأمساك.
0: يا ريت فينا نمسح الجبين بتراب قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل الصحابة في الماضي، عسى ولعل، الله أعلم.

0: أحبابنا الكرام، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات. لكم منا أطيب التحيات، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ومعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر.
1: Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية.

تحية لكم. أظهر استطلاع حديث أن الأستراليين باتوا يرون أن التقاعد المريح يتطلب أكثر من $1,000,000 أسترالي في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم. وبحسب الاستطلاع فقد ارتفع المبلغ الذي يعتبره الأستراليون ضروريا للتقاعد المريح بنحو $183,000 خلال عام واحد. وأشارت الدراسة إلى أن الأستراليين يطمحون إلى التقاعد عند سن 62 عاما، لكنهم يتوقعون العمل حتى سن 66 بسبب الضغوط المالية. وفي السياق أظهرت النتائج أن النساء أكثر قلقا من الرجال بشأن أوضاعهن بعد التقاعد. تعرضت خدمات القطارات في ملبورن لاضطرابات كبيرة بعد عطل في خطوط الكهرباء العلوية بمنطقة نورث ملبورن، وأدى العطل إلى احتجاز ركاب داخل أحد القطارات مع تأخير الرحلات لمدة وصلت إلى ساعة. وأظهرت مقاطع متداولة تطاير الشرر وحدوث انفجارات داخل إحدى العربات، فيما بدأ الركاب وهم يحتمون من الشرر المتطاير. وفي الأثناء أعلنت سلطات النقل تحويل بعض الخدمات، مؤكدة استمرار الجهود لإصلاح العطل وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها. أعلن الجيش الإسرائيلي إصدار إنذارات بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بشن غارات على أهداف في المنطقة، ما أدى إلى حالة استنفار وترقب في العاصمة اللبنانية. وأظهرت مشاهد متداولة حركة كثيفة للسيارات وازدحاما مروريا في شوارع الضاحية، مع مغادرة عدد من السكان المناطق التي شملها الإنذار. وفي تطور متصل نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن الفريق الإيراني المفاوض سيوقف المحادثات وتبادل النصوص مع واشنطن على خلفية ما وصفته بالانتهاكات في لبنان. كما أفادت الوكالة بأن إيران والفصائل المتحالفة معها وضعتا على جدول أعمالهما تفعيل جبهات أخرى من بينها منطقة مضيق باب المندب. وفي وقت لاحق وجه قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران تحذيرات لسكان شمال الدولة العبرية في حال استهداف الضاحية. وفي موازاة ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن نتنياهو أكد له أن جيشه لن يهاجم بيروت. وقال ترامب أجريت اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما، مؤكدا أن طرفي النزاع سيوقفان إطلاق